0: معكم الرشيد اف ام.
1: عدنا عزاف عزاف وحق الله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

ضحكتك لا دف ايدك ولا رق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: فانجور.
3: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
4: فانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالسبعة ونص الصباح.
5: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
2: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
5: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
6: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
5: وبغداد.
7: وبغداد مشية بطر وينهر المخوف سدوده،
5: والعراقيون
8: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
5: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد على مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. يسعد أوقاتكم وصباحاتكم، دائما نقولها من راديو الرشيد وبرنامجكم الصباحي اليومي بانجور.

أحبابي، إن شاء الله يكون يوم طيب على العراقيين، وإن شاء الله تكونون بخير وأمان وسلام أنتم وعوائلكم الكريمة. بانجور لسا عشرة راح يكون بالتأكيد مع ميكروفون بان الموسوي وبرفقة المكسر الذهبي لوسام ماجد.

بونجور، صباح النور عليكم. كل يوم الصبح يمر علينا ان يعني طقوس نقوم بها يعني من زمن ابائنا امهاتنا. البروجرام اليومي اختلف من زمن قديم الى يومنا هذا. تعالوا أنا وياكم نتعرف أنه كيف كان الناس يعيشون ويبدون يوم عادي قبل 1000 سنة. أهلا بكم في 360 درجة. الاستيقاظ مع شروق الشمس، لا منبهات ولا ساعات، الشمس هي التوقيت. يستيقظون فجرا وينامون مع الغروب، وحياتهم كلها تدور حول هذا، حول ضوء النهار. جلب الماء رحلة يومية، لا صنابير ولا حوت للبئر، كان أول مهمة في كل صباح. الطعام وقت واحد، كان طعامهم يتكون من خبز وحبوب وقليل من اللحم للمحظوظين طبعا. كل وجبة تحتاج ساعات من العمل اليدوي، لا ثلاجات يأكلون منها، فيأكلون ما يزرعون ويصطادونه يوميا. أما الملابس فكانت تصنع يدويا بالكامل، يغزلون الصوف ويحيكون ثيابهم بأنفسهم، ثوب واحد قد يلبس لسنوات طويلة. صناعة قطعة ملابس ممكن أن تأخذ أسابيع من العمل. الليل ظلام دامس، لا كهرباء، فقط شموع أو نار خافتة. بعد الغروب تتوقف الحياة تقريبا، والظلام كان يحكم نصف حياتهم اليومية. أما المرض البسيط قد يكون قاتل، لا مستشفيات ولا أدوية حديثة، جرح صغير قد يتحول لخطر على الحياة كلها. متوسط العمر كان أقل بكثير مما نعرفه اليوم.

إذا كنت تعتقد أنه الفلوس هي مفتاح السعادة، فأطول دراسة في تاريخ هارفارد تقول غير ذلك تماماً. على مدار ما يقارب 90 عاماً تابع الباحثون حياة مئات الأشخاص لمعرفة ما الذي

يصنع حياة أطول وأكثر سعادة. كانت النتيجة مفاجئة مستمعينا، ليست الثروة ولا الشهرة ولا الذكاء ولا حتى الجينات، بل جودة العلاقات الإنسانية. يعني أن تكون علاقاتك الإنسانية أو الاجتماعية جميلة ورائعة فهي مفتاح السعادة. أبرز ما توصلت إليه الدراسة مستمعين أن العلاقات الدافئة والمستقرة ترتبط بعمر أطول وصحة جسدية ونفسية أفضل. جودة العلاقات أهم من كثرتها، فوجود شخص أو شخصين تثق بهما يفوق قيمة عشرات المعارف. الوحدة المزمنة تزيد من خطر الاكتئاب والأمراض والتدهور المعرفي وحتى الوفاة المبكرة. العلاقات الصحية لا تلغي ضغوط الحياة، لكنها تجعلنا أكثر قدرة على تجاوزها. وكما لخص مدير الدراسة الطبيب النفسي روبرت، العلاقات الجيدة تجعلنا أكثر سعادة وصحة، وهذه الحقيقة تستمر طوال الحياة.

خبراء يحذرون إبقاء الطفل لفترات طويلة في مقاعد السيارة والعربات قد يؤثر على نموه. أهم ما جاء في التحذير مستمعينا الجلوس المقيد. الأطفال يقضون ما بين 34 إلى 94% من يومهم في حالة خمول داخل مقاعد أو عربات. هذا السلوك مرتبط بتراجع التطور الحركي وزيادة خطر السمنة لاحقاً. مدة الجلوس الموصى بها أحبابي حسب منظمة الصحة العالمية التي توصي بعدم إبقاء الأطفال في أوضاع مقيدة أكثر من 60 دقيقة متواصلة. يجب توفير فترات حركة ونشاط منتظم ما يتناسب مع العمر. تأثير هذا على النمو يعني يقصر الحركة من اكتساب المهارات الحركية الأساسية ويقلل فرص الاستكشاف واللعب الحر، وهما أساسيان لتطوير الدماغ والمهارات الإدراكية. هناك نصائح للأباء وهي عن موازنة السلامة مع الحركة الطبيعية للطفل. أخذ استراحات منتظمة خلال الرحلات الطويلة مثلا، وتشجيع اللعب والنشاط اليومي خارج المقعد أو العربة. أخيرا، مقاعد السيارات مستمعين وعربات الأطفال مهمة للسلامة، لكنها لا تعني إبقاء الطفل مقيد لساعات طوال. كل دقيقة من الحركة واللعب تساعد على بناء طفل أكثر صحة ونمو متوازن.

0: على البث المباشر في الفيسبوك دكتور معن محافظة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع الست الغاليبان والمخرج المبدع وجميع فريق العمل، دوما مبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي. شكرا دكتورنا الطيب وشقيقنا ومن أشقائنا الأردنيين النشامة. يقول 5 قواعد أساسية لبناء الزواج، وهي الدين والأخلاق والثقة والاحترام والتفاهم بين الزوجين. كلش صح، أعتقد إذا توفرت الأخلاق توفرن كل هذني. الإنسان من عنده أخلاق صحيحة مبنية على أسس حقيقية وثابتة وصلبة، ما تهزها يعني، ما تهزها فلوس صير عنده فلوس مثلا ويتخبل، وهي أيضا الرحمة بالثاني، واحد يرحم الثاني يعني لضعفه، ويصون الأمانة، لأنه هو بالتالي أمانة، هو من يطلع للشغل تاركك أمانة عند نفسك وتارك نفسه عندك أمانة، وهي كذلك لما هي أنت تروح للشغل هي أيضا مأمنتك عليك، فنصون الأمانة مع بعض يا أحباب. المهم هذه الأمور كل شوفوا أنا باعتقادي يعني علاقة يعني مثلا مع الموقرة اللي أعمل بيها، أو علاقة الموظف مثلا في سفارة معينة، أو علاقة شخص مع زوجته، أو علاقة أب مع ابنه، مع الجيران، مع سوبر ماركت من أشتري، من أكو أخلاق باقي القوانين استتبت وتمشي الأمور طبيعية، بس إذا فقدت الأخلاق صعب يعني يكون الموضوع صعب على الناس، ما يتقبلون هذا الانحراف اللي يصير من الآخر، فتصير يعني على العموم. تحياتي لك دكتور. ويقول حكمة اليوم: الاعتذار صفة العظماء ومن شيم الرجال، ليس ضعفا وإنما هو قوة شخصية، بل جوهرة أخلاق المسلم، بل هو رأس هرم الحياة. كلش صح، كلش صح. هاني الكناني: صباحكم حب وغرام، أهلا وسهلا أخونا. ومنار حسن: ليش ما تبثون بث على يوتيوب إن شاء الله بالأيام القادمة وتدللون؟ ليش لا؟ وين الروح؟ هسه الروح للحبايب على الواتساب، أهلا بهم وبالجميع. عباس الحمدان يقول: من توسع قلبه بحب الله توسعت له قلوب الناس بالمحبة. اللهم اشملنا بحبك وامنحنا جنتك وشفاعة نبيك ومحبة عبادك. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، واجمع أرواحنا في جنتك. صباح الخير، صباح النوير. أهلا أهلا. إلى زادنا يقول: ترافوا ليل ودق ريحان يسمر لا تواخذنا، يلن كل دقة من حسنك شت الريحان للجنة، ليالي ودق نحر حدار وإحنا الشوق ناحرنا بترف جدميك، أطيرا فوق الفوق أكتن عالورد مزنة، ومن أشوفك أنظر النجمات ترشي السوالفنا، وودي لك هوش كابين وتردني بطرق ونة، تحنن دوس فوق الروح واحسبها علي منا، أطقن ورد من تجزي ولف نمام يتحن. الله الله، رحم الله مظفر النواب وعاش ذوقك أزادنا. حنروح بريك 9 تمام، بس بعدها أكيد بريك 8:30 عفوا أو 8، وبعدها راجعين نكمل بانجور للساعة 9 وللساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بونجور، صباح النور وأهلا بكم من جديد يا أحبابي. ونكمل معاكم الواتساب، ووصلنا إلى الأخ عبد الله أبو أيهم يقول: ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أجمل بداية، مثل بداية يومي وياكم. صباح الخير والعافية على أحلى إذاعة وأحلى مستمعين، أخوكم عبد الله أبو أيهم. صباح العافية أخونا الغالي، وإن شاء الله بدايات حلوة وختامها مسك بإذن الله. ياسر العزاوي، صباح الخير أبو عمار.
1: صباح الخير والعافية على ستبان وعلى الكادر وعلى المستمعين. اليوم مو عطلة، شنو السالفة خطية ستبان؟ أنت ما عندك عطلة، أنت صرت أضبط من الدفاع والداخلية والصحة. يعني أنت إذا الصحة والدفاع يعطلون أنت ما تعطلين، أويلي علي. شو المفروض هذا من عم العزاوي؟ لو يعوضيش لو يشد لش حوافز أزيد. تحياتي إليك
0: أخو شاكر. واخد بالك أنت يا حودة. صباح العافية، والله والنعم، والله والنعم من أخوتي. والله شو تسوي يا أخويا؟ يعني والله تدرون، يعني رغم أكو ضغوطات تحيطك أحيانا، بس سبحان الله اللي جعل هذا الحب يخليك تتحمل كل شيء، تتحمل كل شيء والله العظيم. مثلا راديو الرشيد يتحملون مزاجية مثلا فلان وعلان، يتحملون ليش؟ لأن يحبوه، يشوفونك وخير من وراه، أوكي؟ أو فلان مثلا يتحمل ضغوطات العمل، قوانين إلى آخره، ويقدمون البعض، يعني يطلعون بنتيجة شغل حلو. فالخاطر الحب أنت تتحمل، وحبكم هو من يجعلني دائما مثل الجبل، يعني قوية، أوكي؟ طبعا بعد قوة الله.

مستمرين أحبابي معاكم، ووصلنا إلى فارس من ألمانيا. جعلنا اللهم جعلنا ممن أصلحت قلبه وألهمته رشده ويسرت أمره وسترت عيبه وغفرت ذنبه ورضيت عنه وفرجت همه وشافيته وعافيته، آمين يا رب العالمين. يلا نروح للبث المباشر اللي مشاركينا به الأحباب على تطبيق فيسبوك في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد. ودكتور معن محافظة يقول أي هذا قرينا زين. الأخ فارس أحمد يقول صباح الخير ستبان منورة بهذا الصباح الجميل وأحلى بانجور الصباح وأحلى أربعاء، واليوم مميز تعرفون اليوم سمك مزقوف ومعزومين أنت ويانا، وأحلى صباح على مخرجنا المتألق وسلامي إلى جميع مستمعينا الكرام ونهار سعيد عليكم. الله يسعد لي خاطرك يا فارس أخونا المحترم، وإن شاء الله يوم أربعاء طيب عليكم، وإن شاء الله غداء لذيذ عليكم وسمك، يعني سمك ألماني لو عندكم هناك مطاعم مثلا عراقية عندهم هاي مستوردين يعني سمك عراقي، اكتب لنا شلون السمك هناك. اوكي تحياتي لك وان شاء الله عامرة دارك يا عيني. عبد الكريم الحلي صباح الورد صباح الورود كلها، تحية لمستمع على اللي يتابعونا على الساتلايت وأيضا اللي يتابعونا على موقعنا الإلكتروني www.arashidmedia.com.

صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا. عدنا كلمتين وياكم، وهالكلمتين دائما نحكيها في عالمسموع.

تعرفون شنو أغرب درس ممكن تعلمنا يا الحياة؟ إنه مرات نركض وراء الأشياء الكبيرة، المنصب، الثروة، فلوس هواية، شهرة، مظاهر، وننسى إنه السعادة الحقيقية كانت قاعدة يمك من البداية. ولهذا أكو عبارة عجبتني كلش أحبابي تقول بالآخر أو بالأخير الأشياء البسيطة طلعت أغلى شيء.

شقد يحافظ على الأشياء اللي المال ما يقدر يشتريها. وأعتقد مسولفين بهذا الموضوع يا أحباب، لأنه أكو أمور هواية لا تشترى بالمال. وخلوها تصير قاعدة بحياتكم، إذا لقيت راحة عيشها بكل جوارحك، إذا لقيت راحة إياك تضيعها، إذا لقيت راحة لا تفرط بيها، إذا لقيت إنسان صادق تمسك بي بكل قوتك، وإذا الله أنعم عليك بأيام هادئة لا تستصغرها وتقول والله ضوجة ورتابة وماكو شيء. لا، قول الحمد لله، لأن الهدوء نعمة، والبساطة نعمة، والمحبة نعمة. وبالأخير يمكن بعد سنين ومن تراجع شريط حياتك ما راح تتذكر أغلى شيء اشتريته، لا، لكن أكيد راح تتذكر أجمل لحظة عشتها وأصدق ناس عايشتهم، ومنو القلب الصادق اللي احتواك، وأبسط يوم خلاك تحس إنه الحياة فعلا كانت بخير.

فيزهر بهم القلب فرحا. صباح الورد لسكان القلب والروح، وسلاما من القلب وباقة ورد تعانق أرواحكم الجميلة. صباح الجمال على قلبك الجميل ووجهك الجميل حبيبتي فروحة، وإن شاء الله تكون أخبارك حلوة وأخبار العائلة بخير وسلامة يا رب العالمين. تحية مني لك، وأيضا تحية إلى شعب الجزائر الشقيق، وأدام الله عليكم الخير والبركة يا حبيبتي، منورتنا اليوم فروحة، شكرا جزيلا. عندنا بعد مسج من فالروحة على الواتساب بتقول: فالحياة جميلة وتستحق أن تعاش، فصباح الأمل والتفاؤل، ودع يومك يبدأ بابتسامة ونية صادقة. صباح النور والسرور، صباح يحمل لك في طياته كل الخير حبيبتي الغالية أختي تاج راسي، عفوا حبيبة قلبي بان الموسوي، تحياتي فالروحة الجميلة. الكلام شوية أمامك لا تلحبيبت الأيام القادمة. صدام الزبيدي الله يقول: اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصباح الخير، صباحك ورد ورضا وجمال، وإن شاء الله يا ربي يومك حلو يا أخونا الطيب. أحبابي للتواصل معنا في واتس آب بانجور أهلا بكم على 0770011145. أكرر، للتواصل عبر واتساب بالرسالة صوتية أو مكتوبة أهلا بكم على 0770011145.

0: صباح الصحة والعافية عليكم مستمعينا. اليوم رح نتكلم بجو طبي، ولكن عن الوصفات الطبية الشعبية اللي هي العلاجات اللي يتناقلها الناس عبر الأجيال يعني، وتعتمد غالبا على مثلا أعشاب، أغذية، مكونات طبيعية أو سلوك معين، حركات معينة بدنية تعالج لك فتحالة معينة، أو المكونات الطبيعية للتخبيعية للتخفيف من بعض الأعراض، مثلا عندك صداع، مثلا عندك فد وجع سن، مثلا عندك فد تشنج عضلي، عندك مثلا أشياء باطنية يعني. فأكو فد وصفة شعبية أو فد تصرف ممكن تستخدمه، يعني ما تروح للطبيب، لا أنت تسويه هو يصلح لك الموضوع. يعني مثلا من أشهر الأمثلة مثلا الزنجبيل يستخدم لتخفيف الغثيان مثلا، وإحنا مثلا ناكل هيل سامعين بها هذه، أو مثلا النعناع اللي يخفف من عسر الهضم والانتفاخ، جربوا النعناع راح ترتاحون. البابونج يعني ماكو أشهر منه، هذا اللي يساعد على الاسترخاء، وأيضا في أيام هو والورد ماوي أيام مثلا احتقان القنوات التنفسية وإلى آخره، والبلعوم بس أنا ما أحبه لأنه متعقدة منه وأني صغيرة من طعمه يعني، فبس مجربته وأني كبيرة صار يعني كلش أوكي. بس الأضبط منه أنك تخلي نص كوب مي دافي، تعصر نص ليمونة مع ملعقة عسل وتخبطها وتشربها، تشربها هذا لو كنت فلاونزتين مو وحدة يعني، فتشي سبحان الله رأسا تشعر قنواتك التنفسية انفتحت، البلعومة كل احتقان هذه سبحان الله، وتعرق، تبدي تعرق، مساماتك كلها تنفتح. فهذه من العلاجات أحبابي، إن شاء الله ما تحتاجوه، إنه هو نص كوب مي دافي، شوية ماء للحرارة شوية، ونص ليمونة وخاشوقة عسل زين، وخلطوهم مع بعض واشربوهم سبحان الله. وحاولوا 3 مرات باليوم إذا كلش الحالة يعني كبيرة زين. أيضا أكو ناس مثلا رقبتها توجعها، شي سوي طق رقبته، أنا أخاف من هاي كلش الحركة أخاف منها، يقول رقبتي مثلا مشكلة وهاي لا لا هيجي، ويلفها يمنى بسرعة يسرى يطقها، أو مثلا ظهره يلف ظهره يجي طق طق طق طق طق طق. وهذا الشيء بالمناسبة مو زين يعني، لأنه هو ممكن أن يجعل سوفان بالفقرات وإلى آخره، أو مثلا أكو تشنج عضلي بالقدم، منطقة القدم مثلا، أو يعني الساق بصورة عامة إلى آخره من الأمور اللي يتعرض لها الإنسان. مو كل شيء يروح للطبيب يعني، أكو ناس عندهم فد أساليب علاجية وسلوكية رائعة يعني. أنت أولا الوقاية، أنت أولا تدرب نفسك عندك انزلاق مثلا، تروح تشيل دبات مي زين، دبات مي تتخلي أو قناني غاز أو مع بيك انزلاق، فلازم تقي نفسك من أن تقع في هذا الموضوع. أو مثلا أنت شخص أو عندك صداع مزمن، لازم أنت يعني على الأقل تتريق من تطلع بالحر عندك شمسية، لأن إذا لزمك الصداع بعد ما تخلص. عندك ارتفاع ضغط الدم، ألزم نفسي شوية من الأكل الدسم وهذه، ولازم تتبهرز لازم، أو العكس يعني جماعتي اللي عندهم انخفاض، أنت لازم دائما مكان بارد، لازم مستوى الأملاح طبيعي يعني، هذه الأمور أحبابي. فأكو علاجات نسويها بحركات ممكن. اليوم أريد أسأل حضراتكم شنو العلاج الحركي أو السلوكي اللي استخدمته هو كوصفة شعبية، وصفة شعبية وشفت جاب نتيجة لمرض معين. أبعد الله عنكم الأمراض والسقم، وإن شاء الله الصحة والعافية للجميع. بانتظاركم بالتأكيد على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على آسيسيل 0-7-0-1-4-1-5 أو على زين العراق 0-7-8-0-2-1-4-1-5 أو على 0-7-8-0-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. إذن أحبابي نتكلم اليوم عن هذا الموضوع اللي هو عن العلاجات اللي نسويها بوصفات شعبية. أوكي، ممكن عن تجربة توارثناها من أهلنا، إنه فلان شيء يعني وجع السن تخلي عليه قرنفلة مثلا، قرنفلة وتخليها شوية تخدر السن، يعني بس حتى بس ما تعالج لك، هي تخدر هذا الموضوع. أو مثلا الوصفات الشعبية وهذه السماء البشعار، الحمام الزيتي البيتي، السنفرة، سنفرة الوجه بمواد منزلية، هواية أمور أحبابي يعني نسويها بحكم توارثناها كثقافة، يعني هي ضمن الثقافة الشعبية. أهلا بكم وأهلا معتقدين.
2: الخيرات والعافيات.
0: أهلا يا صباح الوردات الغاليات.
2: يا بعد روحي.
0: سحورة جميلة. الحمد لله حبيبتي. هلا بهالطلة.
2: قبل يا هلا بيك يا روحي أنت. قبل ما أجاوبك على السؤال أريد أسلم على الأخ بألمانيا أبو رضا ماكو، وأريد أسأل عن صحة زوجته خطي، الله يعطيها الصحة والعافية.
0: آمين آمين حبيبتي، بارك الله فيك.
2: صار لفترة ماكو، وتحياتنا للغوالي المستمعين كلهم وردة
0: حبيبتي.
2: عن الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، شرب الماء 5 أقداح يوميا هواية تقي من مساوئ بالجسم، مفاصل، معدة، كذا، يعني حتى الصداع. 5 أكواب باليوم، وهاي نصيحة للكل كبار صغار، يعني المي كلش ضروري. واحد يسمع بان الصبح هم نفسه ترتاح.
0: حياتي.
2: لا يا قلبي الجد حلو، أقول حد رسائلها أسمع أختار كلمات، وهاي أقول يا ربي خاف ما حلوة، لكن من تقريبا
0: يا قلبي
2: عليها إيش قد حلوة يطلعني واوتة.
0: يا بعد عمري على العين وعلى الرأس، وأتشرف بكل كلمة. إن شاء الله ينطيك الصحة والعافية، وما ننحر من الطلة الحلوة علينا.
2: دعوات مالتك المستجابة إن شاء الله،
0: إن شاء الله تعالى مستجابة من قلب صادق. آمين يا ربي ويخليكم إلي.
2: يعني أني أحس بصدقك، لأن هو
0: بعد عمري
2: نقل المشاعر لازم يكون إحساس، فأني أحسك من تندعين للناس صدق من كل قلبك
0: يا حبيبتي. أعتز
2: دائما دعائك مستجاب
0: إن شاء الله يا رب العالمين، ونورتيني جدا،
2: وإحنا نرجعك إياها إليك أضعاف
0: حبيبتي والله.
2: إليك والعائلتك
0: يا عمري أنت، أنا ممنونة أستاذة سحر الغالية، نورتيني حبيبتي. شكرا جزيلا للطلة الرائعة، وإن شاء الله ما ننحرم منها. شكرا حبيبتي. أحبابي أسألكم سؤال، هل سبق وفضلتوا وصفة شعبية مثلا على دواء الصيدلية؟ يعني هواية ناس تقول لك يا أبا شو نروح للصيدلية هسه أسوي شي، يسموه هذا الشكر مال القحة، يسووه قبل مي حار ويحمسون الشكر شوية يسووه بالضبط دواء القحة، فيفتح أيضا مثلا القحة تروح السعال قنداغ.

0: القنداغ. فالأطفال كان مني يصير عندهم هاي يشربوهم قنداغ يرتاح، هاي يقول لك ها اها ارتاح، مو الا نجيب الأبرة اسبجك من المعرف شنو. وهذه احيانا قنداغ ما يسوي شيء خاله يعني، لان هو التهاب. اكو ناس على فطرتها يعني راسه يوجع شرب مي وليمون، مع انه ممكن راسه يوجع من هبوط الضغط والليمون يهبط الضغط بالزايد وتعال وشوف ايش صار بيه. المهم نرجع الى تجاربكم الشخصيه احبابي، ولو خيروك بين دواء الصيدليه ووصفه شعبيه شنو تختار وليش؟ بانجور.
1: الو
0: الو،
1: صباح الخير.
0: اهلا، صباح الورد، نصير راديو رجاء.
1: كيف حالك تسوان؟
0: هلا يا طيب.
1: كيف الامور؟
0: كلها طيبه
1: والله الصراحه، يعني احنا نسميه طب العرب يعني.
0: اي طب عرب.
1: اي طب العرب يعني مجرب يعني حقيقه يعني عن تجربه يعني وتصحيح للمعلومه اللي سبق ان قلتيها،
0: اللي هي
1: مو قنداغ وإنما يسمى الداغي.
0: شنو؟
1: هذا عملية حرق الشكر، حرق الشكر يحرقوه يقوله ماي.
0: اي
1: هذا يسموها داغي وليس قنداغ.
0: لا لا قنداغ
1: لا
0: هسه،
1: لكن القنداغ الماي والشكر للطفل اللي أول ما يجي للدنيا.
0: اي هو احنا دا أذكر هذا
1: ماي، ماي طبيعي، ماي فاير، يغلون الماي ويخلون عليه الشكر ينطون الطفل، نسميه قنداغي. اما ذاك نسميه داغي.
0: هو كنداغ او قنداغ او يعني مهما اختلفت التسميات فهو علاج شعبي. انا ما عرفت اسم حضرتك.
1: ابو علي السامرائي، متصل قديم.
0: الله حياك الله،
1: متابع برنامج الحلو مالتك.
0: والله حلو بوجودك، واني شنت بسامرة قبل فترة. طيبة سامرة وبأهلها وجميلة بأهلها، بس اني حزنت على
1: ابتلينا بالحيتان،
0: اي سوء الخدمات بيها. فنسأل الله
1: مبتلى.
0: اي مع الأسف. ان شاء الله ان شاء الله تجي هيك فد رحمة من رب العالمين وتنزل
1: ان شاء الله
0: على الناس الطيبة اللي موجودين في سامراء. أخي أبو علي نورتني، وإن شاء الله ما تحتاجون دواء
1: إن شاء الله.
0: استخدمت فد وصفة شعبية في يوم ما، استعاضيت عن الدواء الصيدلية بها.
1: شنو؟ أكو حالات ما علاج بالصيدلية.
0: شلون؟
1: أكو حالات
0: أي
1: علاجها طب عرب مو بالصيدلية.
0: مثلاً؟
1: مثلا فلاش اللحام.
0: اي
1: الفلاش مال اللحام، ماكينه
0: مال الحدادين. اي
1: مال الحدادين اذا ايه؟ ضرب على العين فما راح يخليك تنامين.
0: زين،
1: يبعد عنك الشر ان شاء الله.
0: وعنك يا طيب. فاحنا شو نسوي؟ نجيب اشعه؟
1: لا قطع البطاطا.
0: شلون؟
1: بوتيسه.
0: اي
1: نقسمها وخليها على العين.
0: يعني شرائح البوتية تنقصها وهي نيئة.
1: هي نيئة. هي
0: سبحان الله، حلو. يعني جربتوها اسم الله؟
1: اي يعني مجربها انا على نفسي.
0: اي سلامات ابو علي.
1: حكم العمل و يعني مرات يعني اضطر الحم شيء او كذا، ماكو القناع هذا ما موجود. نستخدم اليد، اليد ما تغني.
0: صح.
1: ايه
0: تمام.
1: بالليل قطع مال بوتيتا مثل ما نقول.
0: حلو.
1: خليها على العين فترة ساعة ترجع الأمور طبيعية.
0: سبحان الله العظيم. سبحان الله. سلامة، ألف سلامة عليكم، وإن شاء الله
1: سلامة للجميع إن شاء الله.
0: محفوظين يا أبو علي سمراء المحترم، كل التقدير إلك. ولا
1: يا ريت تنورينا وتشرفينا من زيارتك.
0: والله والنعم
1: سمراء،
0: والله والنعم، والله أتشرف والنعم.
1: كلش معازيم وتكونين ضيفة يمنا.
0: والله والنعم إلك ولهلك وعامرة دياركم أبو علي، عساكم سالمين وعسى سمراء بخير وسلامة يا رب.
1: ان شاء الله نشوف كل العراق بخير
0: ان شاء الله ان شاء الله. بوركت، الف تحيه لك يا استاذ ابو علي السامرائي، وتحيه كبيره مره اخرى الى سامراء العظيمه. احبابي، احيانا تستعيض عن وصفه مراجعه طبيب او صيدليه بوصفه شعبيه، يعني مرات خطار يجيك يعني يلقيك مثلا متشنج كله، ظهرك مبروق مثلا او فتشي، يقول لك ها وين رايح؟ والله بدي اروح للطبيب ظهري فد مره، شكوش بيه والله منا لهنا اني متبنج عبالك، ما اقدر. يقول لك دقف هسه اسوي لك اياه، ما ادري شلون يكتفك هيجي، يكتفك وهيجي يعني عدتك بالهواء طق ظهرك، انت لو تتكل على الله تموت صو الله لو طيب وهي بال تشريك تتكل على الله

يعني ترى هاي موضوع طق الظهر طق الرقبة ايش قد تطقون انتو طقون بالقاع والله العظيم يعني ترى خطيرة جدا أحبابي خطيرة خطيرة أو مسألة الطفل من ينمتن يعني

0: راجعت وطت أدوية على مود هذا الموضوع، بس بالوصفات الشعبية أو الطب الرياضي أو غيرها أنت ممكن تعالج هذا الموضوع بصورة أفضل. بالنسبة للوصفات الشعبية بصورة سريعة أقول للطفل، يعني مو أي وحدة تقدر تعالج خلع الطفل أو المتن، نقول هذا طفل ممتون يبكي هواية ممتون. أكون نساء يعني من أمهاتنا القديمات يسوون الطفل ويدهنوه ويدلكوه يركبون إيده من جديد ويتقمط الطفل وينام ينام. أيضا موضوع السرة كيف يتم معالجتها وهواية، حتى الكبير أحيانا تنشلع سرة الكبير يعني، فأكو يخلون هيجي شلون مات الحجامة بالشكر والمعرف شنو، ويخلون كوب على السرة ويضغطوه ويشيلوا حتى يرجعون السرة بمكانها. يعني هاي وصفات شعبية تخليك خصوصا هسه مع ارتفاع تكاليف العلاج، يعني أكو أمور إذا تقدر تمشيها بالعلاجات الشعبية مشيها زين. بنفس الوقت لا تبخل على نفسك، إذا علاجك طبي بحت فروح للطبيب، لأنه الصحة هي أول شيء ممكن أنه تهتم له ويستاهل أنه تهتم له وتصرف عليه. المهم نرجع لكم أحبابي بعد هذا الفاصل. وهل تعتقدون أنه بعض الوصفات الشعبية مجرد عادة أكثر مما هي علاج؟ لا عندي اتصالين ما عندي فاصل. السلام عليكم.
1: السلام عليكم أختنا العزيزة وان.
0: الله يعزك.
1: اليوم دابتها على العطلات.
0: لا بس صراحة استهوانا موضوع إنه الناس
1: جدا
0: من وياي.
1: أنا أبو علي.
0: أهلا أستاذ أبو علي.
1: الله يرحمك العزيزة. أنا سمع قديم كل شيء.
0: والله ونعم منك إن شاء الله طول العمر تسمع وأنت تعلم.
1: الله يعزك. كان عندي والدي خاصة هالأمور. ونهلا الله يعلم ما أثبت الأطباء نهائيا.
0: يا عيني.
1: الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم.
1: العافية إن شاء الله.
0: يمك العافية.
1: الله يرحمهم. في يوم من الأيام أنا أتذكر أنت تغير عمر 10 سنين طيبة. مرة طفل وطلعت الدكتور تبكي.
0: زين.
1: فهو مجمع طبي في سنين. فقال لها هذا التشبيش تبين. قالت له الله طيب تشب الإشقاء تشخص طلع ده سرطان الثدي تسوون العافية.
0: لا إله إلا الله. نعم.
1: فطاها مو بحبة. يقولها قف.
0: نعم.
1: ما قالها هو اللي تعالي قبل المغرب.
0: زين.
1: فجتي طبعا الشاهد الحالة فهو طاها هاتشي كثم الخبزة وقاليها أمام لأ الله قدامه.
0: اي نعم.
1: اي فقالها وقعد قادي قاعدها وستوى طريقة ما عرف شون. فحد ما طلع اللي قدر.
0: الله أكبر.
1: والله انت عايش في يومي صبغين حائط برا الحنة.
0: اي حنة صح. ناس على فترة والله احنا حد بيتنا يعني. ناس على فترتها تقول لي انت بحقك عند الله انت انسان مبروك مثلا هذه. فتكريما تكريما لهذا الشيء يعني.
1: اي. هو ما يعرف الشيء ابد يطوف مصايرك بل. يقول هذا الشيء الله.
0: افرح من الله.
1: الله خليبي. وانا الطيب. الله.
0: الله.
1: ما اعرفش من الان. ابد ما يعرف الشيء.
0: والله ذكرتني فالك نصغر أنا وأختي أصغر يعني بالابتدائي أصغر، فكان أقارن لما مثلا عند هذا الوثاب أو عند فتشن يخلون إيدينا وأذكر كنت أقرأ سورة الفاتحة عليه رأسي يطيب والله العظيم.
1: سبحان الله.
0: بسم الله العلي العظيم.
1: الحج من ذلك وجاك
0: عفية هي هذه
1: هي قاعدة قبهر الرجال.
0: اي عفية قبل بزمن الراع والسمريين دي بجو يضبوا بتوية على رأسه. نورت يا علي.
1: صحة عافية.
0: ألف صحة وعافية ليك ونورت كل تقدير. هبطوا علي. ناخذ الاتصال الآخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم أخبار.
0: هلا رضا صباح
2: ورد. أخبار صباح الأنوار.
0: شلون؟
2: وسام.
0: كنا ترى نسولف فيك وابن الحلال بكرة.
2: بكرة. والله والدك يا علي.
0: هلا طيب.

0: يقول صباح الخير والعافية ستبان الطيبة، تحياتيكم ولكل المستمعين، يا يومكم جميل. ستبان هي مسمى يرحم والديك، الجو لهنا برا والبيت بعد أحر كهرباء، وحتى البراد ما المي مدى يرد بسبب ضعف كهرباء، وتخيلي أكل السمج رمى لا علاقة الله العظيم. بعدين ما تري سمج شتر مطبخك مثلا، يعني سمج ترى والله ما بي ما له علاقة، بالعكس السمج ما بيدون هواية. يعني انت خيلك ناس تاكل تشرب باكر مثلا وما تبوها السمك، ليش؟ لان لا بس السمك ما له علاقه بالحر، لانه انت جرب حتى بارده من ناحيه العرش يعني قصدي، فهو بسبب الزنك، ماده الزنك دي تشعر بجفاف الفم، يعني انت مو ماكو مياه، يعني جسمك محتاج مي، انت تريد تشرب ميه لانه اكو جفاف يصير برأك السمك، بس ما له علاقه بارد حار هاي الامور. اوكي اوكي. ياسر العزاوي صباح الخير اخي ياسر، ما اخرى
1: طبعا خير ثمان مره ثانيه. بالنسبه للطب الاعشاب او خلينا الطب البديل، هو احنا يعني عرفنا شغلات واستخدمناها يعني بحياتنا اليوميه، وليش يعني ابائنا امهاتنا يستخدموها، الحلبة يستخدموها يعني مرتها من اعتقد فقد دم او قطر، انا استخدمتها لوالدي يعني خرج من عنده يعني قاعد منها حصايه بجد وايد تمر والله صدقهم. عندك البداقوش يستخدمونها من الربو ويستخدمونها لانخفاض الضغط، وكنا نسوي خلطات ملعقه عسل وملعقه محمص وملعقه زيت الزيتون، تنحط السوار غرهاية طيب التبل لوزرين وثوم فصوم يعني يقطع ويدخل عليه شويه زيت، ومن بعد يخلوا له الاذهان البطريات الحجام مهم طبعا كل زين الناس
0: طبعا طبعا طبعا
1: كثير كثير امور الناس لجأت لها وناجحه.
0: احسنت
1: حياك لكم اخوكم ياسر العزاوي.
0: الف تحيه لك ويعطيك الف صحه وعافيه اخونا ياسر العزاوي. بالمناسبه وصفه اخرى احبابي ان شاء الله تحتلوها، بالنسبه لالتهاب اللوزتين ترجع الطيب يوم واحد شاي مر وثخين كلش، شاي مر وثخين كلش وحار، يعني مو بارد تبردو بس شاي حار ثخين كلش، تسووا ومر وتغرغروا بيه، مو تشربوا غرغره بيه 3 مرات باليوم لا مرتين، يعني بالليل راح تحس راح التهاب وانتهى الموت. سبحان الله اللي جعل سرب اضعف خطاه. نروح الى لومي، لومة الحبيبه في كل قلب شتاء ربيع يرت عشواء كل ليله فجر يبتسم بونجور بالحب والسعادة والجمال والشوكولاتة وأحلى وأجمل بانوسة أحلى وأجمل أمي بالدنيا، مشتاقين لها الطلات الحلوة يا حبيبتي. صباح الخير وسعادة إلى أحلى بيعة وأحلى برامج، جعل الله أيامكم كلها فرح وسعادة وراحة بال، وتحياتي للجميع. ألف تحية لعيونك الحلوة أم عمر المحترمة ومنوتنا يا غالية، شكرا لجمال كلماتك. زيكو أخونا زيكو الغالي بعثنا فويس نسمع.
2: صباح الخير صباح العافية على أحبهم أحلى وسام وأحلى مستمعين جميعا. والله ستكون نطور على فريق مصر الباحة طلعا، يعني الباحة صادم كان هم صادين وفاسين شو يسوي لابده وما عارف يسوي، كان واحد يقوي مبامبي بس أنا يدمو مبامبي يعني شوية إداري ستكون اليوم جو وشارع
0: جاب الشارع فارغ اي لانه بسبب العطله
2: فارغ خلينا دقائق وصلت شغل. حياتي لكم اخو مسؤول حد
0: الافتحيه لك يا اخ زيكو الغالي، نورتني جدا وصراحه بالنسبه لمساله اشقاء المنتخب المصري يعني نهايه محزن الحقيقه. الطول لعبوا ربح وخسر اوكي، بس ما يجي واحد قوه يخسرك، يعني قوه يطلعك من المعادله اللي محسوبيه ايضا. انا مو بس ابنه ترى سالفة الفساد والمحسوبية مو بس عراقي، لا برا برا أصوله على كبير موجودة وين ما تخيلون أكو، بس بكوريا أعتقد

0: والله عندي اتصال.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير نصيلي الراديو.
1: خادم.
0: مخدوم يا طيب العفو.
1: وياك باشق الربيعي.
0: باشق أهلا أستاذ باشق شلونك؟
1: أهلا وسهلا بيك.
0: يا هلا بالطيب.
1: جبتيها على طب العام. أنا عندي في المعلومة يعني كثير من الناس يعني مستخدمها يعني الفائدة يعني اللي هو الصمغ العربي.
0: الصمغ العربي نعم.
1: طبعا هذا هو أساس السودان يمكن تعرفين حضرتك. هذا يعالج الكلى المفاصل تسوس الأسنان تخفيف الوزن يعني هواية بأمور فائدة
0: سبحان الله.
1: ويلقوا عند العطار أكو قاز وأكو مثل الدعاول. فهو يستخدم اللي مثل الدعاول أفضل لأن طبيعي ما نصدر
0: زين.
1: هاي معلومة أريد يعني العراقي اللي هو العراقي إن شاء الله.
0: بوركت والله بوركت ينطيك ألف صحة وعافية وعلى قولتهم إن شاء الله ما توقف قدام لا حكيم ولا حاكم.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين.
0: نورتني أستاذ باشق وشكرا للوصفة المجانية. ألف تحية لك وكل التقدير. هلا بالطيب. هلا والله. أخواننا أبطالنا في القوات المسلحة اللي يحتم عليهم أداء الواجب أن يكونون في صحاري في أماكن مقطوعة يعني هم مو من حديد ترى أحيانا صداع عنده أحيانا يصير عنده قولوا وياي مثلا أمراض باطنية غيرها ممكن يصير عنده فد حساسية معينة ممكن يصير عنده فد مرض معين أو ربما في الحروب لا أعادها الله يعني يتعرض إلى جروح إلى هذه شلون يعالجون هاي المواضيع. شريط الباريسيتول يعني بيبياتنا قبل عيونك بيها شيء تريد لها عملية تقول لك بس أخذ الباريسيتول أو يصير زين. يعني يعدهم الباريسيتول هو العلاج وبالفعل يعني هو مسكن مو معالج بس يعني ربما على النية وأنا أؤمن بالنية ليش تولد طاقة حلوة مو موضوعنا بقدر ما أخوتنا بالقوات المسلحة اللي هم في وحداتهم البعيدة عن بيوتهم وفي المناطق النائية هذا ما يمتلك مقومات العلاج مع أنه عندهم أحيانا صيدلية تكون متنقلة اللي بها مع الجروح بها ديتول بها معقم بها إبر ممكن إلى آخره بس لو كان في موضع آخر شلون يعرف يعني يأخذون وياهم مثلا شب حتى يوقف النزف مثلا يأخذون وياهم مثلا هذا الشاش الأمور شلون يعالج صديقة اللي ويا اللي انجرح بأمور بسيطة يمشون الوضع وبالفعل تجيب نتيجة حلوة يعني الله يحميهم ويشفيهم ويحفظهم إن شاء الله أبطالنا وأخوتنا في القوات المسلحة العراقية البطلة.

والله أعتقد أنه صمت المرأة هو أقوى علاج للرجل ولكل الآلام. أنت بس لتنقين وهو لا يأخذ علاج أدوية سامرة ولا صيني ولا ألماني ولا غيره، لأنه أحيانا علاجك النفسي أحيانا أمراض بدنية دواها أنك ترتاح نفسيا، أنك ما يتم الضغط عليك. مرات تتمرض من وراء الحكي، من وراء النق، يصير عندك صداع تريد بس تعالج الصداع، ماذا تقدر يعني. أو ممكن تعالج لك هي الصداع بكلمة تقول لك من عافيتي على عافيتك، أو مثلا تدلك يعني جبينك، هذه تدليك الجبين أحبابي مهم جدا، وقبغ العين الأجفان العلو على خلف الأذانات على الرقبة من الخلف، كل هذه ترفع. إذا كانت إيد محبة، إيد يعني مو كانها تعجن قاعدة، هي قاعدة تبسط زين. يعني أكو نساء قلاص مي ما تجيب له، وأكو نساء لا تسوي هاي الأمور ويفوت ياخذ حمام ويطلع يلقى ريوقة ويلقى حبايته والمي وشرب دواك ومن عافيتي على عافيتك. هي العافية لو تنطي كان نطيتك إياها، هو العمر لو ينضاف كان ضفت من عمري على عمرك يعني. والله ليش أكو هواية نساء زين والله العظيم اتعلموا بقى والله. على العموم على ذكر أنه من عمري على عمرك، ما تحتاجين بعد، ده يطورون علاج يطول عمره ويطول عمرك إن شاء الله. هم بدأوا بالبزازين، عاد توصل لدني ما أدري.

0: أمل جديد لأصدقائنا الأليفين، هل نقترب من إنهاء معاناة القطط من أمراض الكلى؟ يعكف فريق علمي بقيادة الدكتور تورو ميازاكي على تطوير علاج ثوري يستهدف مرض الكلى المزمن، والذي يعد للأسف أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين القطط. كيف يعمل هذا العلاج؟ يعتمد الابتكار على استهداف بروتين يسمى AIM، والذي يعتقد أنه يلعب دورا حاسما في مساعدة الكلى على تنظيف الجسم وإزالة الفضلات بكفاءة أعلى. أظهرت التجارب أخيرا الأولية تحسنات كبيرة لدى بعض القطط المعالجة، وسجلت معدلات بقاء أطول من المتوقع حتى في حالات أمراض الكلى المتقدمة والخطيرة. الموضوع ابتدأ مع القطط، فهل سيصل إلى الإنسان لمضاعفة عمره؟
1: شو اسمي؟
2: مياو.
1: يا أهلين يا أهلين.
2: مياو.
1: شو؟ ما عم بسمع. أطلع.

0: بدك يسلم لي هالقطة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام،
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد اف ام، صباح الخير.

نتواصل معكم مستمعينا في بث مواد برامجنا على موجة الأف أم وعلى التردد الماسي من قلب بغداد 91.5. هنا دائما إذاعة الرشيد، ولا زلنا معكم وبانشور.

عودة إلى المسجات الجميلة. وأبو مصطفى الغالي بعثنا صباحك ورد جوري. ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء، كل التقدير لك يا عيني، وصباحك سعادة وهنا يا رب العالمين، وإن شاء الله يومك لطيف يا رب. على البث المباشر أيضا شاركونا أخوتنا المحترمين ونقراهم إن شاء الله كلهم. نعم، الأخ محمد يونس، صباح الخير والسرور، تحياتي. تحياتي لك أخ محمد. حسين أبو غدير، صباح الأنوار، صباحك أنوار الله إن شاء الله وتنور حياتك. أبو سمرة، صباح الخير والسعادة والأمل بالله. عباس الحمداني، تحياتي لكم جميعا، حياك الله يا عباسنا. ومبروك عمر، يقول صباح التفاؤل وصباح القلوب النقية وصباح الابتسامة التي تضيء الوجوه، صباح الأمل الذي لا يخيب مع التوكل على الله. والله صدق ما يخيب، ثقوا بالله. هاي من تقول توكلت على الله، أي شيء تريد تفتح موضوع يا زوجتك مثلا، تريد تقول هذا الزوج عليك، توكل على الله. انت لو تتوكل على الله وتفتح الموضوع ويتم هاي، لو انت ولو تالي بتوكل على الله سلم.

0: فجبناها على التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني شيء سر عظيم. أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل يومكم مليء بالنجاح والبركة والأخبار السارة. شكرا شكرا يا مبروك الغالي صباح بنو كادر العمل ليسع صباحك ومنور. أكو بعد عندنا بعد منو؟ زين أوكي. تعالوا أنا وياكم الآن أحبابي نتعرف. أكو عندي مسجات على الواتساب. أحمد يقول صباح العسل يا أحلى من العسل بشوية ستبان الغالية، تحياتي لك. حياك الله يا أستاذ أحمد الجميل والله يبارك بيك إن شاء الله وصبحك حلو يومك حلو. عباس الحمداني بعث لنا صوت، هلا أبو سمرة.
1: السلام عليكم ستبان الغالي، خليتي شلونك؟ شو عباس الحمداني؟ عند ابن أختي اسم الله عليكم على السامعين بمرض شوي طلع بي ما يقدر، مرض مو زين إن شاء الله ما يبكم إلا العافية أنتم السامعين. وزارة الصحة عين نايمين قاعدين، حبايات 300,000 اشتريهن من برا ليش؟ هاي مليارات جاي تروح وين؟ ولزمتكم مليارات قلتوا للشعب وين؟ وهم راح تتخاصموا بيناتكم، خاف الله بينا شوية، يظلون تلطمون على الرايح وعلى الجاي وشعبكم يوميا يموت، كافي عيب هذا الحج.
0: نعم هو هذا السؤال، الفلوس اللي دا يتم استرجاعها من الفاسدين هاي وين راح تروح؟ وهاي شلون راح يتم استثمارها في خدمة المواطن؟ لأنه بالحكومة السابقة اللي سبقت حكومة السيد علي الزيدي أيضا ظهرت مليارات وعلى أساس اللزمة وما أعرف شنو، بس ما ندري وين راحت. النوبة باق أكثر منها شربت ماي هيجي والله العظيم. فإحنا أحباب يدير بالكم، يعني هذني اللي لزمتون لا تشربوهن، مع كامل تقديري لكم، يعني احنا عندنا تجارب مؤلمة، فمن حقنا انه نخاف ونتوجس، ومن حقنا انه نسأل هذه بلوكات الفلوس انا ايش قد راح يوصلني منها، مو نقدا يعني انطوني اياها خدمات، سووا لي الكهرباء، كونوا قالوا فعل على ابو المولدة اللي دا ياخذ اقل شيء 15,000 من الناس. يعني ما اعرف هل هو مجرد ضحك إعلامي ولا هو فعلا قرارات صارمة وثابتة وإلى آخره. الفلوس اللي دا تلزم والله هذا يعني هذا اللي طلعت منه فلوسكم، وهذا تعبهم تعبهم، بس يردوا يسكت يردوا يسكت يومية رايحين مدورين وبطلعين وحافرين، وهذه يردوا بس يسكت. وهذا شنو؟ نقطة من بحر، نقطة من بحر والله العظيم. فإحنا نريد هذه الفلوس نطمن شون راح تنصرف بعدين، لو هم راح تطير. يعني ثلاثة ما يعادل 3 تريليون دولار الأموال اللي المسروقة من العراق. تخيلوا يعني نبني الصين وروسيا الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية والعراق، نقدر نبنيها بهاي والله ما بيوقين احنا. ويطلعوا لك النوبة منين؟ مدير المدرسة يبكي ما عنده فلوس، مدير التربية يبكي ما عنده فلوس، مبردة تشرخ، اللي ما اعرف شنو الحدائق مال المديريات والهذي كلها ما ادري شلونها، والمي سياحة وما اعرف شنو، وبنايات متهالكة بدائية، مراجعات حكومية بدائية، البنايات الشوارع الأفرع المكسرة، المدارس المهترئة المتهالكة، مستشفيات ما بيها أكسجين ما بيها سبرتو ما بيها، تعقم مكان الأبرة حتى ضربك أبرة جتي هيجي على الله صديقتي البكتيريا والفيروسات

بالله أي واحد يطلع يتبكبك ويبكي قدام الكاميرات هو هذا البايق، هو هذا البايق ياهل التلزمة وطلع يبكي ويحكي فساد والعراقيين خطية مبيوقين. يا صفتهن ومرتبهن

بجنط سفر وبدبات وإنه بشلون لافيهن باللاصق وبالهاية ها بالشريط هذا يعني

يعني هالقد ما هو مترف تفوت فاتوا عليه لقوا عادي خال البلوكات يمه. هذا مو مثلا يطبوا له الويلاد ها؟ هلا استاذ سيدي ما اعرف شنو رحمه لبيه كمارتي عمليه عندها وهاي شاله شد انطا اي ما لابوه قابل زين خالهن شامرهن يمه. هو يدري اني يعني الفلسات اللي عندي اني يعني اصعد اجيب كرسي واصعد على الكرسي ويا دوب اوصل فوق الكندور حتى اشمرهن حتى ما حد يوصلهن واخلي فوقها كوبا غراض زين. فهو بسهولة جته يعني مجرد انه ما عنده ضمير يعني مجرد انه باع ضميره وباع شعبه وباع وطنه. وذا اقسم على القرآن مو على قولة تامر عاشور مال أغنية ياه على وقتفات بن حلفنات بطلوا كلام قالوا بقى ما عرف شون يعني مع الأسف على الوقت اللي راح بالحلفانات. وأقسم بالله العلي العظيم أن أخدم هذا البلد وأن أحافظ على ثرواته ومصالح شعبي ويقسم بالقرآن أنه هو راح يحافظ علينا. يمكن بقلبه يقول استغفر الله استغفر الله راح أبوكم. يعني أنتوا عبالكم القرآن ما يعثر؟ يعثركم القرآن. ياه علي صار بينا وياكم، ياه علي شفناه منكم، ياه على الكذب اللي كذبوه علينا وعلى السرقات اللي سرقونا إياها وعلى الأعذار الواهية اللي عيشوا الشعب بيها، ياه على وجوهكم الممقوتة اللي في كل دورة انتخابية تطلع لنا، وياه على الناس السذج اللي يشوب عقولهم شيء من الغباء وعدهم ثقة بيكم وينتخبوكم ويرجعوكم إلهم كل سنة حتى تبوقوهم فقط. ياه على اللي صار بالعراقيين وعلى إنه كل واحد إجا أخذ كفخة من العراقيين، ياه اللي يجي ياخذ كفخة. لكن أملنا بالله أكبر إن شاء الله تعالى.

0: يعني انكشفت نواياهم بالفعل. الأخ سرمد الدليمي تحياتي إليك يقول صباح الخير، البارحة يقولون هاي الفلوس يا دوب تسد العجز المالي وما لها علاقة بالموازنة. أدري العجز المالي شقد غير نعرف هو، مو أنجد أقول ياها على العمر اللي ضايع بين الأرقام، بين الأرقام ما تعرف. أنت تقعد الصبح تلقي نفسك مديون لفلان وعلان، شايفين مرات أم البيت المو معتبرة مثل ما يقولون، اللي هم كوسواق خصوصا يمهم. الرجال يجي راس الشهر يلقي روحه مطلوبة 400 لو 500 لو 300 ألف، المن تشوف ماكو. ليش؟ لأن هي خسبوقته مثل ما يقولون. مرة مو ما تلم رجال، ما تحترم يعني رزقته، مو مدبرة إلى آخره. فالرجال هذا يعني مبيوع من الصبح يلقي نفسه. والله يا عمري ليش تبكون؟ يعني ايش قد هسه بيكم كم مبيوعين؟ بس بالعافية يعني، الخاطر أطفالكم الخاطر. هسه احنا العراقيين مبيوعين، احنا العراقيين مبيوعين وما كولة ومنهوبة خيراتنا. وش وقت ما هذه وقال لك عندنا عجز مالي لهناك، وطق لك لبنان بتشم مليار، طق لك إيران بتشم مليار، طق لك سوريا بتشم مليار، وهاي وانت تبقى انه بيطلع لك واحد يقول هذول حقهم علينا. ما ياخذك البخت هناك يشمرك يا موم ويخلصنا من وجهك وجه امثالك. يعني احنا كلها لها حق علينا، مع انهم ما لهم حق علينا. اخوي زين التفاح وين يصير؟ انا هسه طيل البقال 3000 وما يعطيني تفاح، ومنين اجيب التفاح؟ شون هاي؟ وتقول تجي تقول حقهم علينا لازم. طبعا تموتون على بيروت وشارع الحمراء، تحبون سوريا وجبل قاسيون، تحبون تونس، تحبون دبي، هناك املاككم وسويتوا لكم دويلات صغيره هناك. فالموضوع مو بسهولة. أنتم مستقتلين، إما أن أكون أو لا أكون، وعلي وعلى أعدائي أحرق. واحد قال يعني العراق إلى حيث، أهم شيء الدولة الفلانية. العراق شنو؟ أهم شيء الدولة الفلانية اللي يبوس علمها ويخلي على قصته، في حين العلم العراقي كان مهترئ على البنايات الرسمية في العراق بلا أي ذرة مستحى. ولو ما حكينا إحنا في إذاعة الرشيد في برنامجي تحديدا، كان ما استبدلت كثير من الأعلام اللي تم استبدالها بقطع نظيفة وإلى آخره. إذن نادرة للناس خفق لبيتها، وحدة ما تحب أهلها، واحد ما يحمو. أنت مشكلتك من عدوك هو من أهل بيتك. حرام البيت هذا شو تسوي له؟ شلون تلزمه؟ حرام بيت. فإحنا كارثتنا حرامينا من بيتنا مو من برا. لا، هو مخلص للبرا، هو يبوق منك ويطي للجيران ويبوس ديهم. ما أدري ليش هاللواقة هاي. ليش يعني؟ شو وقت لواقة ما نشوف عراقية؟ يا أخي فد متلوقين إلى درجة مقرفة. يعني أنتوا نسيتوا أصولكم شنو؟ هسه يطلعوا لك نماذج مو أصولهم معروفة شنو هي، ويحكي لك والله سيكو لولا صدق كذب. ايش جابك أنت بابا هنا؟ ها؟ تروح روح روح. هو هذا دائما تلقيه شكله شلون أشوفه؟ أولاً أجل الله السامعين يلبس نعال طالع نص رجله منه، ويلبس هذا البنطرون اللازق زين، هو طبعا عبارة عن دب، ويلبس بنطرون رصاصي لازق صاعد شوية على الساق وطالع رجله، وتخيلوا المنظر. ودائما يوقف بالشارع يعض الجقارة هيجي يدخنها من طرف حلقة يعني، ويحكي زين، ودائما يفتح يحاول يجره كذا. قلت له ماطور الثلاجة شلون يسحبك، يحاول ماطور الثلاجة شرعان، هذا مو بخدمة هاي الدولة. اي والله يا ماطور الثلاجة والله ما يطق عليك ماطور ويخلصنا منك ومن اشكالك. والله العظيم احنا يعني مصابون بالقرف من حرامي البيت، فليساتنا يبوقوها ويرجعوها وماكو ماكو. هاي لو مصر، هاي لو شعب مصر. أول شي يقول لك مصر بلدي، يقدر سياسي حتى اللي يبوق يعني شوفه مسوي فتشي عظيم، يقدر واحد يتعدى على حقوق مصري على بلدهم مواطن مصري؟ مستحيل. دخلي فد واحد غريب يجي هلو فتح شركة، تعال انت مستثمر عراقي، تعال شنو شركتك كذا، اوكي، مقابل كل موظف عراقي تشغل 2 مصريين الى 3 الى 4 الى 10 احتمال حسب استثماريتك يعني بالهذي برواتب. برواتب مجزية ناهيك عن موضوع الأرباح اللي بالنص تكون. ليش؟ لأنه بلدي. تحيا مصر، ويبكون من يقولون. ما قالوا للعراق، ما قالوا لفلسطين، ما قالوا لي عندهم بلدهم أهم شيء. هسه احنا نحكي هيجي يجيك واحد يقول أبويا اتشعليك بالقدس، اتشعليك انت شو متشلب بالقدس، شو متشلب انت، عندك أبا الحسن، عندك أمير المؤمنين بالعراق، عندك سيد الشهداء بالعراق، عندك موسى بن جعفر، عندك الإمامين البطلين العسكريين، مع احترامي وليس بتعدي على الرموز المقدسة، ولكن شلبتوا لي بالقدس، تريد تقتل وتنقتل على دروح دروح، ايش عندك قاعد يمي ورجلك طالعة من النعال وتحكي وشلونك وهذه وتكفر هذا وتسيء لهذا وأم هذا وما أعرف شنو. تخيلوا إحنا عايشين بها، فوقها مبيوقين، فهذه مشكلة ما أدري شلون راح تنحل، ما أدري، هي تنتهي بس بعد ما تنهي شقد بينا، هي تنتهي ذولا يولون. شقد ما أحاول ما أتكلم لأنه هذا الموضوع يدمرني يا أحباب، ولكن للأسف. لومي تقول هاي الفلوس اللي جنب الحرامية حصة كل فرد عراقي 75,000 دينار شهريا. بالله 75 مليون، العفو، شهريا. الله أكبر. لا أوفر هذا لا لا لا ما أعتقد هذا الرقم صحيح حبيبتي. هسه خلي يعطون 100,000، خلي يسوون مال رواتب عامل النظافة، رواتب المعين، رواتب الرعاية، رواتب المتقاعدين، خلي يزيدوهم 50,000 عمي، مو 100,000 يومية وطالع لك واحد هو وقاطة. أكو مكافأة هالعيد، وهاي ثاري هم يسجلون مكافأة، يلمون فلوس المكافأة يشفنوهن باللاصق وما أعرف شنو ويضموهن، والمتقاعدين يأكلون تمر. شلون؟ دي يجمعوهن يضموهن، إن المن يضموا للدفنة، المن فلوس الدفنة مالتنا هاي. والله يعني اسم الله على العراقيين، وإحنا شعب صريف، إيه، فعسى دي يلمونه يعني، شون المرة المعدلة العراقية دي يلمونه حبايب، إيه دي يضمونا فلوسنا، يلمونا حتى نكون مستقبلنا الضاع يعني اللي يندمر، أو ربما أولادنا يعيشون في مستقبل أفضل، ما أعرف يعني. سرمد الدليمي يقول بربش لعدقاني موظف عندي خدمة 13 سنة راتبي 280,000 بيا بلد صايرة، بغير بلد يجي للدنيا عمره يوم إلى راتب، خافوا الله شوية تعبنا ترى، يخافون الله ما يخافون الله حاشا لله. يعني أبو عبد الله العزيز أخونا الغالي بعثنا فويس، خلينا نسمعه.
1: السلام عليكم.
0: هلا
1: ستبان الطيبة.
0: هلا بالطيب.
1: السلام عليكم، تحياتي ليك وللمخرج وللمستمعين، وياكم أبو عبد الله. حاب أصب عليكم وأكو شغلة دائما تصير عندنا إحنا جماعة أهل التاكسيات، أنه إحنا تعرفين إحنا المتنفس الوحيد هو الراديو والبرامج مالكم الله يحفظكم.
0: نعم.
1: يجي يصعد عند الزبون أول ما يسوي يفر الراديو يطفي. ليش؟
0: على أي أساس هذا التعدي؟
1: على زمن يا أخي أنت شعليك، أنت شعليك. لو يجيني واحد يقول لي حرام ما يصير، إحنا بأشهر حرم ما يصير.
0: يلا.
1: يا أخي كل واحد وحر بنفسه. يا ست هاي النماذج هاي شو وقت تنقرض ما أعرف. تحياتي لك.
0: الله محييك يا أبو عبد الله الغالي، كل التقدير إليك. أنا امرأة أؤمن أن الحرام هو في كل يوم ووقت حرام، أما اللي يردون ذولا يطفون الراديو، ذولا يتمنون يحضرون لقاء براديو، يتمنون ومستعد أن يقبل أيادي الحرس حتى يدخلوا للإذاعة. والله العظيم شفت نماذج والله شوية ويبوس رجله، يبوس رجله حتى يدخل، حتى يلتقي ببان الموسوي أو حتى نستضيفه أنا وزملائي وغيره. أقسم بلا إله إلا الله، ولما رفض ونبذ كان من أشرس الحيوانات صار، ويحكي على الراديو وعلى الهذي قام. ليش؟ يح ما فاتحيها كافتيريا أخويا العزيز، مؤسسة شبه رسمية ومحترمة، وإحنا عاملين نقدم برامج ونطلع. عندك شيء مثمر للمستمعين أهلا وسهلا، ما عندك شيء مثمر لا تتجاوز حدودك، لأنه راح أوقفك بألف طريقة. فأنت تخيل من هالنمايم يعني يجي يقول لك لا إحنا بشهر حرم، شو مسوين إحنا متقاتلين، جر عليك سيف، متكلمة بمنكر لا سامح الله. هل أحث الناس على أمور تسيء للدين للشرع أو تسيء للدولة؟ حاشا لله. أشو من بدي البرنامج سواء أني أو زملائي نتكلم بأمور أنت حقك لما تفتهمها ما تعيها، فتقول شنو هذا الحكي، يعني شنو، فما تستوعب المنطق، ما تستوعب الكلام المفيد. أنت عندك أعظم شيء تسويه من تغلط على بنية بتعليق، يا بنية لابسة نظارات ورأس طبلها هو وشاربة ولحيته وعشيرته ودينه ومعتقداته ومن ينتمي لهم كلهم طبوا ويعلقون على النظارة اللي لابستها بنية. علي من شعليك انت ماما، شعليك عندك هرمونات أنثوية، أنا أعرف أقدر هذا الموضوع، غيرت منها أبويا انت، عيب عيب ماما، ما يصير أخي الصغير أخي الكبير أبويا، عيب عيب، لا تتدخل وتدور وراء البنات، هايش لابسة وهايش خالة وهذه، ما عليك عيب. أنت مو الدين يقول لك غض البصر، غض البصر تشاشو عينك وتبحلق بيه، وياها اللي رمشت وياها الخالة باودر زايد، شو عليك أنت تريد باودر؟ شلون نعطيك أقلام الحمرة النوبة؟ أحبابي ساعة 10 انتهى بانجور بخير وسلامة، باكر افتحوا الراديو وأكيد حكون معاكم بجو رائع ساعتين ونص في بانجور بكل الحب. الآن ساعة 10 راح نودعكم ونلتقيكم بإذن الله تعالى. في الختام تقبلوا تحيات بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
2: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظر ويا ويل اللي تأخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهميان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: انت مشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد
1: أم. الرشيد أف أم 24 ساعة. 24 ساعة.

solo. وانا مو يلي فوق

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تعزيزها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في محافظة النجف الأشرف الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان الذي وصل على رأس وفد رسمي للمشاركة في مراسم تشييع جثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي قدس سره الشريف. وجدد الزيدي تعزيته إلى الشعب الإيراني والحكومة باستشهاد السيد خامنئي.

مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات. من جانبه عبر بزجكيان عن شكر بلادي للموقف المشرف للحكومة والشعب العراقيين، مشيدا بالجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة لإقامة مراسم التشييع، كما جدد الاعتزاز بعمق العلاقة التي تربط شعبي البلدين، وقدم الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تفعيل المزيد من أواصر التعاون والشراكة في مواجهة التحديات. إلى ذلك، وبحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بدأت مراسيم الاستقبال الرسمي لجثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي في مدينة النجف الأشرف، وبحضور الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان والوفد المرافق له، وبمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية. أعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي أعلنت السلطات الأمنية في المغرب عن إحباطها، والتي كانت تستهدف مواقع حساسة وتهدد أمن المغرب وسلامة مواطنيها. وأضاف البيان: تؤكد الخارجية أن هذه المخططات الإجرامية تمثل انتهاكا صارخا لأمن الدول واستقرارها، وتشكل تهديدا للسلم والأمن، مجددة موقف العراق الثابت والرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ولكل ما من شأنه زعزعة أمن المجتمعات وترويع المدنيين. أخيرا، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاعتداءات الأمريكية تمثل انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم الذي ينص على وقف العمليات العسكرية، معتبرة أن واشنطن تتحمل مسؤولية التداعيات الخطرة للتصعيد الأخير. وأكدت أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف مصدر ومنطلق أي اعتداء أو هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تعزيزها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com، وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5. جديد على الرشيد اف ام.
3: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن حسين.
1: جديد
4: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
1: جديد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيانا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يانا.
7: اغاني واكثر اراشيد اف ام.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.

المرء يعني التعليق من ناس مدار. يعني انت من عيد ميلادك اليوم تدري كم شخص يعني انه مر عيد ميلاده؟ يعني انت ميلادك سبت اوكي؟ فقالت لك اكو عندي اكثر من اشخاص بعيد ميلاد من الشهر السابع، كم عيد ميلاد مر بعدك تحتفل بعيد ميلادك نسبه لي؟ عموما تحية لكم المستمعين، أكيد تحية لكم، إن شاء الله بتستمتعون ويانا اليوم بحلقتنا وموضوع الحلقة اللي ليه مدى يعني أي ربي أكثر من الموضوع بصراحة. بس نقول شو نقول لو هاي كده تختار، ناخذ رأي عمر على الهواء بما أنه أنا يعني أنا يعني المفروض يكون اختيار الموضوع بيني وبين المخرج، وطبعا منكم عمر ما له علاقة بالموضوع ولا يتدخل ولا لا. زين عندي أي موضوع تفاصيل اقول لك؟ لا والله لا يصير مش اضيع حرام، تعال نقول دمهم على

يلعب ما ترى الموضوع اذا ما عجبك قلت شو فهو ما له ما له علاقه انت الموضوع هو سؤال عادي لو خيروك انك انت تعيش اسبوع اوكي مع طفل عمره سنتين عفوا شو عمره سنتين طفل فاهمين انتو يعني شنو طفل عمره سنتين يقدر يسيطر على حريك يعني ما تعرف شنو الضبط اللي يريده كل يعني هو اشياء زين انتكم سنتين يعني انطيتهم شهر وشهرين عمره سنتين تاكل شوي واعي فتعيشوا يا طفل عمره سنتين اسبوع كامل لوحدكم لو يا شخص ما يسكت ويحكي 24

0: اي لانك انت تحب تسولف هواي يعني تحكي وتناقش هواي، فتريد واحد انه هم يسولف وياك. حلو حلو. اوكي عبودي، ما اريد اتعبك، قلبي نورتني اكيد، شكرا لك نورتنا. باي باي. هلا والله. اتصال اخر. الو الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: الو عبير الوردة، تحياتي المخرج.
0: هلا وسام، شلونك؟
1: الله يسلمك ويخليك، والله بخير اذا انت بخير.
0: نورتنا عيوني ميت.
1: عيوني انت، ربي يحفظك.
0: يلا وسام،
1: ممكن السؤال تعيدي؟
0: لا وسام، انت كل يوم ويتا بالدوام، اليوم عطله واموركم تمام، الموظفين وشين
1: هاي؟ وراديو ما عندي والبسيط متوقف عندكم.
0: السؤال يقول اختار لي بين اثنين، تعيش اسبوع كامل مع طفل عمره سنتين بس انت وياه، اوكي، او تعيش مع شخص اسبوع كامل بس يحكي 24 ساعة ما يسكت.
1: زين، هذا الطفل انا بس اعيش وياه، يعني ما شو مثل ما اقول
0: لا الداري طبعا وكذا،
1: باكله وشربه.
0: لا ليش بدك تموته؟ شنو شنو العنف هذا؟ بس انت وياه اسبوع كامل داخل البيت، خطيه شنو هاي؟ صدق كذب وسام؟
1: لا لا ما ادبرها ويا الطفل، عيني خلينا ويا الكبير، ومتعود احنا بحياتي انا هواي ناس لوك لوك لوك لوك
0: يحكي 24 ساعه. راح تتحمل وضع اسبوع كامل؟
1: والله سيدي صدق، قبل كم يوم جاني شخص. ايه؟ والله هو يعني هيك يعني رجال شوية كبير، بس ما تتوقع هنا دقيقة ما يسكت خطية، ويحكي هواية، بس هو حاجة صح حلو، بس ملني يعني بصراحة، حد ما قلت له عيني بس في مال لا مستعجل أنا راح أروح.
2: يعني ما تكت نفسك أبدا،
1: كل كرهت لي بحاجة لهواية. بس لسه أحسن من الطفل، لأن الطفل أنا ما دبرها وياه، يعني صعبة كلش.
0: أوكي تمام، تحياتي لك، نورتنا أكيد، شكرا.
1: مع السلامة.
0: قلبي باي باي. سحدي أنا اختيار انه يعيشون ويا شخص يسولف 24 ساعه في النهايه وين

0: العبيد.
1: ايه
0: يلا حبوره يا بعدهن جمالك مدوخين، يا ضوره شيخه خبلين منك غاب كلهن، حقه

0: شكرا يا عمار، خجلتني. كل عام وانت بخير عمار، سنة سعيدة. عموما تحية لكم مستمعينا، اكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا درس شاغة من راديو الرشيد 91.5 FM وبعدني بسؤالي، بعدين اقول لكم شنو هذا السؤال، شنو الغاية من عنده. السؤال يقول انه لو خيروك تعيش اسبوع كامل بس، يعني بس انت والاختيارات اللي راح تعطيها، فاهميني؟ فانت حتكون مسؤول عن الشخص هذا الموجود وهو مقابلك اسبوع كامل. طفل عمره سنتين لو شخص يحكي 24 ساعة ما يسكت، ما عنده شيء اسمه يعني اس، ماكو. تخيل يعني هيك انت نايم هو فوق راسك قاعد يسولف يسولف يسولف، انت مثلا انت تطبخ هو فوق راسك يسولف يسولف يسولف، ما يسكت ما يسكت. فشنو راح تختارون؟ ارقامنا 0780211115 و0780216117. اسيا سيل 0770111415. الو،
1: مساء الورد.
0: اهلا، مساءك خير
1: ابو ورد. طيب امسي،
0: شلونك؟
1: والله بخير، تحياتي لعمار الحبيب النور اليوم.
0: شنو اخبارك؟
1: والله زين اليوم، كبستها خوش نوم عطله.
0: ايه
1: يعني قعدت شويه متاخر وقلت امسي تطلع بالوحده، لازم نطلع نشارك حتى لو حار الدنيا.
0: في دول عينك والله، نورتنا. يلا احكي لي مصطفى، ايش راح تختار بين دول الاثنين؟
1: والله هم اثنين ما ينجرون بصراحه، يعني ايه؟ هم اللي يحكي هواي خصوصا اذا مره، يعني هاي طامه كبرى، بس اذا زلنا يجوز بي مجال تلعبين ويا دومنت وتلعبين ويا طاوله شويه تغيرين جو.
0: شلون
1: هو صدق زلمه مره غير نفتين احنا؟
0: يعني سبب ما لها علاقه، اسمه واحد يحكي هواي 24 ساعه، مو انت حتى بدك تلعب وياه ما راح يبقى يسولف يسولف يسولف عادي.
1: ونس حتى لو اذا هاي انقال دورنا طاوله ورق على شويه بلاي على هاي
0: ايه؟
1: بي مجال يعني يسكت
0: زين.
1: اذا غلطه يسكت.
0: يعني خلينا نقول انه انت راح تختار الشخص ال 24 ساعه يحكي، ولا انك انت تعيش ويا طفل عمره سنتين وحدك؟
1: والله انا اقدر اتقبل يعني الورعين صراحه، انا يعني ما تعجز من الاطفال، اقدر اسوي له ممنيه ونيمه واخلص منه.
0: هاي متاكد
1: كل ما يبكي يقعد هواي اسوي له ممنيه وازقه بيها واخليه يشبع نوم.
0: حلو، عاشت ايدك.
1: واحط له هذا الفينستيل وهي السوالف
0: اللي عاشت ايدك. عاشت ايدك تمام اوكي.
1: فينستيل بيبي كون وهاي السوالف وما ادري شنو، واترس للمم ترس.
0: اي خوش التخمه تخمه يعني. طيب
1: زين
0: اوكي، يعني هسه انت تختار انك تعيش ويا شخص اللي 24 ساعه يحكي على اساس
1: بانه عادي يعني عادي عادي هذا عادي يعني.
0: لا اختار لي واحد مصطفى.
1: واحد؟
0: اي
1: والله عم اختار الطفل، لان انا احب الاطفال وبنفس الوقت يعني اقدر يعني اتعامل وياهم، ما اتعجز منهم، بالعكس احب الاطفال.
0: زين يبكي ما تعرف ايش يريد، ايش يريد
1: اذا انت تمام اعطيه مال مغص الشباب
0: ما مغص
1: كل شيء كل شيء اعرف، يجوز عنده مثلا فد امور يعاني منها، يعني انا ترى عجبك ابو بيت بعد.
0: طيب اوكي مصطفى، تحياتي لك، اكيد نورتني، اتمنى لك يوم حلو. هلا والله، باي باي. الو اخر اغنيه
2: يا حبيبي.

عمار اقدر اطلب منك طلب يعني؟ يعني حاول طلع لنا اغنية. هسه انا دخلت الله يجيب. اريد اغنية يعني اغنية يعني مو ريمكس وشو هاي اشياء يعني شو تغير لنا المود تسوي لطيف حلو يعني مو على ذوقك يعني مشكلة تقولي على ذوق لان هو ذوقك تطلع انت لا خليها على يعني ذوق العالم بلا زحمة خلينا نشوف والله يعني اذا ذوقك هيجي فشكرا ما نحتاج ذوقك احنا اذا المستمعين بعدنا متواصلين وياكم وسؤالي يقول اليوم انك لو خيرت تعيش اسبوع كامل مع طفل عمره سنتين بس ما اعطيتكم شهر وشهرين سنتين يعني شويه يفهم شويه لو مع شخص كبير بالعمر اوكي ناضج وكذا بس يحكي 24 ساعه يعني بدون سكوت فاهمين شنو قصدي يعني ما يسكت فشنو راح تختارون اي نوع من الضجيج راح ممكن انه انتم تتحملوا ارقامنا 07802111115 و07802116117 اسيا سيل 07702114115 قلبي اي والله تعرفون ليش اذا يقول ليش يعني شو ماكو تعليق على موضوع اللعبة مال البارحة مصر والأرجنتين مو بين نارين اذا تجوني للحقيقة في مصر كانت تستحق اكثر تجون الى المشاعر فاكيد انا ويا ميسي وحبيب القلب يعني بس اذا نحكي لعب مصر اكو يعني اشياء كانت المفروض انه تصير وتحدث وهاي الامور اي اكو انه يعني ما اعرف بس ميسي شوفوا احنا شلون النساء تطغي مشاعرنا علينا يلا نسمع هاي الاغنيه ما اسمعها خلينا نرجع نحكي بموضوع مصر وارجع بك عمار اغنيه

0: يعني هاي الأغنية هديها لك من قلب ورب، أشكيك لمين؟ أنتوا طبعاً لحظة إدراك ملاحظين عمار من يوم السبت لغاية اليوم ليدور هاي المسلسلات القديمة، يطلع لنا هاي القفشات القديمة كلش هواية، الدراما العراقية القديمة، مو دا تلاحظون؟ يعني بدأ يوعى على نفسه إنه هو صار إنسان قديم من يوم عيد ميلاده اليوم. والله هسه لو نرجع لكل حلقة راح تلقون من يوم السبت عمار نبلش بهاي التفاصيل.
1: كله بربع، كله بربع، شلع قلع كله بربع.
0: يلا بعدنا بتواصل وياكم، حتى الموضوع راح والله نسيت الموضوع عشان شنطة في اوكي. الموضوع يقول انه تختارون يا اخوان، شوفوا هم اثياتهم نوع من انواع الضجيج، لكن كل واحد اكيد الى يعني الى قدرة تحمل اكثر، يعني او قدرة تحمل أقل سوري. يعني مثلا أكو واحد يقول لك أنا لا عادي طفل أتحمل وضعه، مثل ما قال مصطفى أكو لا والله، يعني لحد الآن أكثر اللي اتصلوا بينا قالوا لا نتحمل الشخص اللي يحكي 24 ساعة لكن ما نتحمل الطفل، بس مصطفى قال لا عادي كلش طبيعي، ممكن أنه أنا عاشر طفل ولا عاشر واحد يقدر يحكي 24 ساعة. فاليوم انتو خلينا نشوف بآخر دقائق من حلقة اليوم شنو راح تختارون، تعيشون أسبوع مع طفل عمره سنتين فقط، أسبوع كامل تكون انت مسؤول عنه تتحمل كل الأمور لأن انت راسك وراسه، لو شخص يحكي 24 ساعة ما يسكت نهائيا، ما عنده وقت، ممكن يكون هذا وقت الراحة ووقت النوم ووقت كذا. أرقامنا صفر أو ماكو شخص أكيد عنده وقت، بس دا إحنا يعني دا أنطيك أسوأ الاحتمالات، فبالتالي حتى نختار واحد. أرقامنا 0780211. شو يعني شلون ذيها عادل؟ شنو؟ 0078012. آه هني هي شو يجون يقولوا 22، تريدنا نقولها 0. المهم 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770114115.
2: يا أم والد أنت
3: 85
2: 85 مخلف 8. والله العظيم يعني واحد مرات يفقد أعصابه تطلع منه فت كلمات، يعني 85 مخلف 8 وثمان بنات. انت ذيك مره قلت لي بالحواسم وشينكو
3: الحواسمين،
2: كم غرفه عندك، وحده لو اثنين؟
3: لا وحده.
2: وكلكم انتم 10 نفرات بغرفه وحده؟
3: غرفه وحده.
2: بس هذا شو تسوي له؟ بس انت اوصيك عاشت ايدك، انت لا تقطع الخلفه.

إذا مستمعينا شوفوا، خلينا بالبداية قبل ما ندخل إلى علم النفس وغيرها وهاي الأشياء اللي خاصة بهذا السؤال، فممكن نقول بأنه الطفل ممكن يوجع راسك بالحركة، يعني إنه يتحرك هو يلعب هو هاي الأشياء، لكن الثرثار ممكن يتعبك بلسانه. لكن بالنهاية الاثنين يخلونك تكتشف بأنه حقيقة واحدة موجودة، الصبر مو موهبة، الصبر هو شخص، وإذا عشت وياه أسبوع واحد راح تعرف قيمته. أيضا أنه أوكي، هسا خلونا نروح إلى نربطها نفسيا. طبعا يقال بعلم النفس أنه أكثر شيء ممكن يستنزف الإنسان مو الضجيج نفسه، وإنما اختلاف الطباع، لأن مو كل تعب هو سبب الصوت وحكي وكذا. مرات يكون التعب الحقيقي أنه تحاول تتعامل مع شخص مو نفس موجتك، يعني شخص ما دا يفهمك، شخص تحسه يعني إيش قد ما تحاول إنه توضح له أو تشرح له أو يعني تفهمه بأمر معين، هو خارج موج، يعني غير موجة، مو نفس الموجة وياك ولا نفس الأثير وياك، يعني خلينا نربطها بالإذاعة. فبالتالي مشكلة مو بأنه يعني هذا الشخص يتعبك بالصوت وبالحكي، لا، يتعبك بأنه ما دا يفهمك. فبالتالي إنه يعني هذا السؤال ممكن أنتم اعتبرتوه هو سؤال فكاهي، لكن بالنهاية يكشف شغلة واحدة ومهمة، كل واحد عنده نوع مختلف من الضغوط، واللي يعني اليوم يرهقني أني أكيد ما راح يرهق عمار، ممكن يكون أكو اختلاف، ممكن أني الشيء اللي يرهقني ويتعبني خلال اليوم عمار لا، بالعكس شيء ممكن إنه هو يسبب له راحة، يسبب له إنه أوكي يعني ماكو شيء هدوء نفسي وغيرها. لأنه راح نرجع ونقول النفسية تختلف من شخص لآخر. يمكن الطفل هنا راح يختبر طاقتك، أما الثرثار راح يختبر أعصابك. وبالاثنين علم النفس يذكرنا بشيء واحد فقط، بأنه الإنسان مو ينفجر من موقف واحد، ينفجر من التراكمات. أوكي، الاختيار هنا ما بين الطفل والثرثار راح يكون هو اختيار بين نوعين من الضغط. علم النفس شي يقول لنا، يقول لنا مو مهم انه احنا نهرب من الضغوط، المهم نعرف شلون نتعامل وياها حتى ما تسرق هدوءنا. وانا قلت الضغوط لانه اصلا موضوعة الضغط جبت لكم اياها او انطيتكم مثال الها بشغلتين، ضغط الطفل اللي قلت لكم عليه هو ضغط الحركة، هو يتحرك يلعب هواية كذا ما تقدر تسيطر عليه، اقعد مع، يعني ممكن انه انت هنا راح تكون شخص اللي يحكي هواية، لانه الطفل دائما ما ممكن ما يفهم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم استقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تطويرها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. وزير المالية المرحلة الأولى من موازنة البرامج تشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين. النزاهة سجن 10 سنوات لموظف بإحدى محطات وقود اختلس أكثر من 1 مليار دينار في نينوى. الأمن الوطني ضبط 33 وثيقة شملت هويات وعقود تعيين وصكوكا مالية وأختاما جميعها مزورة. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تنصح مشغلي الخطوط الجوية بتجنب مجالي العراق وإيران. الخارجية الإيرانية الاعتداءات الأمريكية أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها. رئيس البرلمان الإيراني: لن نتراجع وانتهى عهد الترهيب والابتزاز. طقس العراق: غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
1: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: بانجور.
1: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور.
1: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: وين؟

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تعزيزها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في محافظة النجف الأشرف الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان الذي وصل على رأس وفد رسمي للمشاركة في مراسم تشييع جثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي قدس سره الشريف. وجدد الزيدي تعزيته إلى الشعب الإيراني والحكومة باستشهاد السيد خامنئي مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات. من جانبه عبر بزجكيان عن شكر بلادي للموقف المشرف للحكومة والشعب العراقيين مشيدا بالجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة لإقامة مراسم التشييع، كما جدد الاعتزاز بعمق العلاقة التي تربط شعبي البلدين، وقدم الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تفعيل المزيد من أواصر التعاون والشراكة في مواجهة التحديات. إلى ذلك وبحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بدأت مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي في مدينة النجف الأشرف، وبحضور الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان والوفد المرافق له، وبمشاركة مختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية. أعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي أعلنت السلطات الأمنية في المغرب عن إحباطها والتي كانت تستهدف مواقع حساسة وتهدد أمن المغرب وسلامة مواطنيها. وأضاف البيان تؤكد الخارجية أن هذه المخططات الإجرامية تمثل انتهاكا صارخا لأمن الدول واستقرارها وتشكل تهديدا للسلم والأمن، مجددة موقف العراق الثابت والرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ولكل ما من شأنه زعزعة أمن المجتمعات وترويع المدنيين. أخيرا قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاعتداءات الأمريكية تمثل انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم الذي ينص على وقف العمليات العسكرية، معتبرة أن واشنطن تتحمل مسؤولية التداعيات الخطرة للتصعيد الأخير. وأكدت أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف مصدر ومنطلق أي اعتداء أو هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تعزيزها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar, vamos jogar.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم استقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تطويرها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. وزير المالية المرحلة الأولى من موازنة البرامج تشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين. النزاهة سجن 10 سنوات لموظف بإحدى محطات وقود اختلس أكثر من 1 مليار دينار في نينوى. الأمن الوطني ضبط 33 وثيقة شملت هويات وعقود تعيين وصكوكا مالية وأختاما جميعها مزورة. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تنصح مشغلي الخطوط الجوية بتجنب مجالي العراق وإيران. الخارجية الإيرانية الاعتداءات الأمريكية أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها. رئيس البرلمان الإيراني لن نتراجع وانتهى عهد الترهيب والابتزاز. طقس العراق غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
4: أغاني وأكثر. أغاني وأكثر. الرشيد أفأم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. بحضور رئيس الوزراء انطلاق مراسم استقبال الرسمي لجثمان السيد علي خامنئي في النجف. الزيدي يستقبل بزجكيان في النجف ويؤكد عمق العلاقات بين العراق وإيران والحرص على تطويرها. الخارجية العراقية تدين وتستنكر المخططات الإرهابية في المغرب. وزير المالية المرحلة الأولى من موازنة البرامج تشمل قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين. النزاهة السجن 10 سنوات لموظف بإحدى محطات وقود اختلس أكثر من 1 مليار دينار في نينوى. الأمن الوطني ضبط 33 وثيقة شملت هويات وعقود تعيين وصكوكا مالية وأختاما جميعها مزورة. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تنصح مشغلي الخطوط الجوية بتجنب مجالي العراق وإيران. الخارجية الإيرانية الاعتداءات الأمريكية أفرغت مذكرة التفاهم من مضمونها. رئيس البرلمان الإيراني لن نتراجع وانتهى عهد الترهيب والابتزاز. طقس العراق غبار وارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاعد

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

روح من خليني اسهر منك، احب الصبر لا تفكر

تفكر حبنا غلطان.

بعد لا تقل لي حبك موت، بديت اكره هذاك الصوت. لا شفت وجهك عساني وكون قبلك ميت اني، لان وياك شفت الموت. بعد لا تقل لي حبك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، إيش عجب صاير أنا ما عاد همك، طمني حبيبي بالي يمك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM إذاعتك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر
1: أغاني. أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

الجمعية يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم
0: بدي؟ البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني
1: موسيقى واكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهمة الأبيض رافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. ألف تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-11-4-115-0-7802-116-117. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من المواضيع اللي راح نسولف شوية ندردش أنا وياكم. مرات أكو كذبة وبعدين تكتشفها في العائلة، بين الأهل، بين الأصدقاء، بين الأحباب، بين المزوجين، بين المخطوبين، بين أكو كذبة تكتشفها. يعني مرات اثنين مخطوبين ويتزوجون وبعد عمر طويل وبعد سنوات، وتباوع أنه أنت مكتشف أكبر كذبة اكتشفتها. شنو أكبر كذبة اكتشفتها في حياتك الزوجية، مع صديقاتك، مع أصدقائك، مع في عمل معين؟ أكبر كذبة أنه أنت اكتشفتها، شنو هاي كانت الكذبة؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964-7700-11-4-115-0-7802-116-117-0-7802-114-115.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصغاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111 4 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل من يتواصل ويانا، و ألف تحية إلى كل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء المهمة واحدة من الأشياء الكارثية أنه أنت في لحظة ما تكتشف كذبة كبيرة صارت بالعائلة، كذبة كبيرة صارت بين أصدقاء، كذبة كبيرة صايرة بينك وبين شريك الحياة، شريكة الحياة، أو بينك وبين شريك الحياة كذبة كبيرة. سنين تشوف أصدقائك بعدين طلعوا يضحكون عليك، سنين تشوف أصدقائك وين أنت بالك وتفكيرك وين هم بهواية تفاصيل. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من ناسنا و جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. وألف تحية لكل أصدقائنا وأحبابنا وناسنا، وألف تحية لكل من يتواصل ويانا، وعلى 0770011 4 1 1 5. عندنا اتصال. ألو. الو
1: عمور.
0: الو حبيبي، انا مهيمن.
1: حبيبي استاذ مهيمن،
0: يا قلبي
1: عبالي استاذ عمر المخرج.
0: حبيبي انت،
1: سلام على انتباه استاذ عمر.
0: يا قلبي
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: حبيبي انت، من وياي؟
1: وياك ليث.
0: ليوثي. ليوثي اذا لابس سماعة بس وخر الياها، لان ماكو عبك.
2: هسه الصوت افضل.
0: ها ليوثي، هلا بليث، واحد من كوادرنا الحلوه.
2: الله يسلمك.
0: اه صوت.
2: مو من كوادرنا الحلوه شوي، الموضوع مو ما اريد نطب بصلب الموضوع مال الحلقه.
0: اي
2: شويه عندنا مداخل يعني سيه، شو بدنا نقول؟ نفس الموضوع بس شويه بعيده.
0: قول حبيبي قول.
2: جبناها على الكذبة بالنسبة لموضوع الحلقة. احنا عندنا كذبة كبيرة اللي هي باكر الراتب.
0: زين.
2: هاي يعني كذبة ما اعرف شلون اوصف لك اياها.
0: يعني شنو؟ ما دا افهمك يعني.
2: شو وقت مثلا الراتب باكر؟
0: زين. ليوث احنا بالجو.
2: اوكي
0: زين. زين ليث. ليوثي طبعا ليث دائما يحب يسوي

0: سوى هاي المقالب والقفشات ويحب يتلاطف. ليوث فد يوم اكتشفت انه انت بين الاصدقاء بين بنيه تحبها اكتشفت انه اكو فد كذبه كبيره هي مكذبه عليك، احد ناقل لك صوره خطيه عنها وهي مو هيك البنيه.
1: هي مو بس على صعيد البنات يعني بصوره عامه،
0: بصوره عامه اي
1: يعني اذا نجبناها على صعيد البنات وعلى صعيد الافراد او اي من اي باب، انت يقول لك هذا الشخص مغمض وانت لازم تعلمه
0: زين.
1: مثلا تتعرف على فد شخص يكون بحياتك تتخذه مثلا كزوجه او كصديق جديد او كمثلا عامل جديد مثلا وياكم، يقول لك لا انه هذا على ايدك انت ربي ما ادري شو.
0: عفي عليك عفي عليك،
1: هذا كذبه
0: كذبه،
1: ماكو انت ربي انت علمه.
0: صار وياك هيك موضوع ليه؟
1: مثل ممكن مثل يقول لك الميسوقه مرضعه سوق العصا ما ينفع.
0: زين
1: اذا هو ما متعلم وما متربي من الاساس ما راح بالاخير يعني يجي يتخذ يعني ياخذ يجوز يعني يتعب شويه يتغير شويه بس العرق بالاساس.
0: نعم صار وياك فد يوم هيك موضوع انسان يعني وثقت بيه كلش وطلع كذبه مو شرط بنية
1: يعني هو ليش قلت لك مو بس
0: بالعمل انسان علمته في يوم من الايام
1: على صعيد نعم. صار على صعيد العمل بس شوي تعرف احنا بالجو يعني مو مال
0: اي
1: اي
0: زين
1: يقول لك هذا تعال لازم تعلمه وتسويه والهاي وكذا بالاخير ما تحس انه لا كل شيء راح
0: مع الاسف. عموري يقول عليك، عموري يقول عليك انت مدرسه.
1: عموري يعني شلون اوصف لك يا الطالب اللي غلب الاستاذ
0: يا حبيبي مستحيل. انا همينه اساني ادري عمر يمنتج صحيح وكذا اعرف بس مو بقوه ليث. لا
1: استاذ عمر كبير
0: يسلمك. لا بس تعلمني اكو احد يقدر يغلبك. ليث من الكوادر الـ يعني شنو تقول عليه فنان. اكو واحد فنان هو مونتير فنان.
1: اني جدا اشكرك والله.
0: اي والله ده جد هاي يعني لازم واحد يعني يقولها
1: يسلمك.
0: واما انه هو اخ وصديق فهو مكسب لا غبار عليه.
1: جدا اشكرك والله
0: حبيبي حبيبي ليوث.
1: أشكرك وتحياتنا إليك
0: ونورت
1: عمار والكل الكادر
0: حبيبي يا هلا.
1: يقولون باكر الفرج عمر هو راح يقول لك شنو
0: يا حبيبي يا هلا بليوثي وفرحت باتصالك.
1: أشكرك أنا أكثر والله.
0: يسلمك حبيبي ليوثي. عندنا اتصال. ألو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا بابراهيم.
2: الورد للورد عمي.
0: انت شو صار الفتره ماكو وصار لك يعني كم يوم ماكو ليش
2: عموري؟ الورد شلونه انت بالقلب مهيمة الذهب
0: ما اقتنع بيها هاي مالاني بالقلب. انت وين صار لك كم يوم؟
2: انا والله مشغول ودا افوت للبيت بالعشرة ونص 11 الا
0: برنامج بالدعش ما له علاقه.
2: اي صحيح تعرف شو اسوي؟
0: اي
2: اجي امدد قدام السبلت
0: زين
2: واسوي وضع طيران بيني وبين حالي وبس متمدد هيجي حتى زوجتي تقعد سولف كذا يعني بس ايه تمام صحيح اوكي تمام.
0: هي تعب
2: على والله اوراق تعب. اداريه كذا هاي وراها اكبس وانا
0: والله تعب.
2: اي والله حجي شو تسوي؟
0: شلونك انت؟
2: والله مهم اني الحمد لله بس محتاج راحه.
0: ايش رايد لك؟
2: محتاج انا اقول لك قد اسبوع بد هوك
0: خبار. يا بد هوك ادهوك
2: لا.
0: ادهوك
2: لا انترنت لا كذا كل شيء ماريد بس
0: تدري بيها
2: حديقه
0: تدري يعني هذا الشمال مالتنا الله يحفظ بلدنا من زاخو للفاو. تعرف بي طبيعه والله تقول سويسرا مو انا اقول هذا جو حطاب الرحال
2: ادهوك بيها اماكن. وبالمناسبه تشوف يعني الحدود التركية وتشوف القطاعات التركية بعينك وهي خطر طبعا المناطق خطرة كلش لأن تحت اطلاق نار حي راسا. والله جنة والله رحت المنطقه اتحفظ على اسمها في اربيل جنة. أي. جنة ماكو عرب الا كردي فوت وياك.
0: نعم.
2: حتى شركات السفر ما توصل انه بعيده جدا عن اسف عن ذكر اسمها لان المنطقه حكوميه مركزيه هناك. جنة مال الله. بس اللي اقدر اقول لك هي بها الزاب الاسفل والاعلى.
0: نعم نعم يا رب يا الله يحفظ الله يحفظ هاي هذا البلد الله يحفظها الله يحفظ هاي الارض.
2: بعز الصيف ساعه بالتسعة قال لي راح تطلب مني اطفي البنكت. مهيمن لابس شورت وتيشيرت رحت قعدت يم المنقله دا ادفى بالتسعة بالليل وحارك
0: تموز لو.
2: اي والله العظيم بدون مبالغه.
0: لا يا حبيبي ما انت تحكي يعني ماربي.
2: طيب
0: تموز لو اب.
2: لا كان بدايه تموز سادس على تموز. بالضبط. اي لانه
0: أكو
2: السنه راحت
0: اكو. اي
2: انا اسف رحت تعرف لانه الايام تتقدم.
0: اي
2: فاكو فرق. اي اي بالضبط الشهر السادس على السابع رحت وما يعني ما طولت اربع ايام ورجعت. شلونكم حبايب مشتاق لكم.
0: شو اخبارك؟
2: خير عساكم خير.
0: في يوم اكتشفت كذبه يعني وهذه الكذبه يعني تفاجأت باصدقاء تفاجأت باقارب تفاجأت باشخاص وياك بالعمل.
2: يعني هي ما شاء الله مشكل شايف انت.
0: اي
2: بس هو دائما منك وبيك يكون جرحه احمق. شلون مال اعمق
0: حلوه عجبتني هاي. اي
2: خوبته مشتاق المصطلحات.
0: اي عجبتني انا احب هاي.
2: اي يكون جرحها يعني ذات تأثير عالي جدا.
0: النوبة وياها ذات تأثير أو بعد ذات. إيه
2: عايش بيك. لا لا عايش بيك أحفظمك اليوم خاصة.
0: إيه؟
2: يعني الغريب تقول والله هذا غريب يعرفني وشكو بي.
0: ما انقهر من الغريب. إيه
2: بس منك وبيك ومن يم بيتك. ها يعني أنا هاي مشكلتي ويا أهلي يعني مشكلة بل ويا للأبد تحكيها للأمانة. مو حقد ولا لهم ولا كذا بس يعني انت من تصمر على نفسك يعني ايش شيء كذا.
0: يا رب يا الله الله يصفي القلوب. بس هذا اللي اقول
2: ما كنتي. والله الله شاهد ما كنتي وانحلت وخير من الله. فايش تعرفني
0: ادري بي
2: ادري بي يعني. اي تبقى
0: اي تبقى انت تقول ليش.
2: اي ها انا مثلا هيك تقعد هيك على الرصيف.
0: اي تصفي تقول زين ليش.
2: اي انا اقول ليش ويا هذا بن خالي ويا شغل القاد السابق يعني العفو الراح.
0: صح صح صح.
2: ليش انت من تنطي من نفسك بعدين تلاقي روحك اسف بتلاشى يعني.
0: زين صح صح.
2: انا دا اسمع منك الكلمه الطيبه ودا القي منك التصرف الحلو. ليش من نفقد الاشياء يلا نحذف قيمتها.
0: صحيح.
2: مو اكو مقوله تقول فاقد الشيء لا يعطي. صح
0: فاقد الشيء لا يعطي. صحيح.
2: اي للاسف احنا هسه اغلبيتنا نعيش هاي الامور الاسف الباطل والناس السلبيه.

0: حبيبي.
1: كان مو بالتليفون.
0: لا لا لا بالعكس يعني. اقول لك زين شنو رايك البارحه قبل لا تروح، شنو رايك بمباراه مصر؟
1: والله انا صدمت برده فعلك. اولا انت انسان رياضي
0: حبيبي
1: ومواكب الدوري الانجليزي قديم،
0: اي
1: اما صلاح ضربه جزاء
0: زين بعد
1: زين الفاول الجول الهدف للمنتخب المصري
0: اي
1: لغه لانه فاول للارجنتين صح، داس على رجله ولا مداس؟
0: لا مداس،
1: مو لانه انا احد ميسي.
0: لا لا لا مداس
1: طوبه قدام،
0: لا مداس. ولو تدري ليش؟ لانه هو لو صايح لو صدق فاول ما كان استمر انه الى ان يصير الهدف، كان من البدايه صح فاول. مو اكو شاب كره القدم تسيد العارفين والناس هم يسمعون، اكو شاب كره القدم انه بيها يصير بيها دفعه، يصير بيها احتكاك، يصير بيها جره قميص، يصير بيها. هسه هو لما ضرب ضرب ضرب امام عاشور ضربه هيك عين عينك، ولا كنا ولا دار بال.
1: البارحة المنتخب المصري لعب لعبه ذكرني بلعبه المنتخب العراقي ويا الاردن من تعادلنا وياها 4-0 بالدوري العربي.
0: صح صح،
1: قفله وقفل على الارجنتين. بس سر انتقال ميسي من النص للجناح هو سر الرومونتادا البارحه اللي صارت.
0: تدري ليش؟ لان حسام حسن ارتكب خطا البارحه فادح، اللي هو طلع هيثم حسن. هيثم هذا الولد يشبه احمد زكي
1: بالضبط،
0: يا هذا من طلع هذا الولد؟ هذا فنان، من طلع اختلف الوضع كله.
1: القشاش ما تطلع
0: شلون
1: القشاش هذا اللاعب اللي
0: صح صح صح صح
1: بين الدفاع وبين الوسط.
0: هيثم حسن من طلع اختلفت موازين اللعبه. هيثم حسن لاعب رقم 12
1: للامانه. مهم ان انا ترى كنت متراهن وقلت لهم خلوا اللي تريدوه، ارجنتين لو تفوز 3-2 لو جزاءات وتفوز ارجنتين.
0: يا الفيفا للأمان. وياها والاعلانات وياها وشركات الكبرى وياها والمراهنات وياها.
1: زين المهم قبل ما اروح بس اكو هيك شيء سؤال صغير.
0: اي
1: بالنسبه للاحساس العربي اللي ما شاء الله تولد عند اغلب العراقيين البارحه،
0: اي
1: خلينا نشوفهم باكر هم الاحساس هذا بعده موجود لو
0: بالعكس. والله شيء حلو، شيء حلو.
1: شيء حلو. يلا خلينا نشوف.
0: ليش بيه. لا لا ليش بالعكس احنا هي لازم، انت بلد عربي شجع بلد عربي غير
1: لا استاذ.
0: لا شنو لعد شجع ميسي على حساب المنتخب المصري؟ ليش يا ابي؟ ابد مستحيل.
1: الله يكثر من امثالك
0: حبيبي انت
1: باعتبارك نيتك صافي.
0: اي والله يعني انت تحسبوها ريال وبرشلونه والله ولا اشتريهن بدرهم.
1: اي اي استاذ.
0: لا لا لا ما ندري.
1: اي وجعتك.
0: لا
1: اي وجعتك استاذي. ميسي ماكو رقم قياسي محققه، حتى اكثر واحد بكاس العالم ضيع جزاءات.
0: وداعتك
1: بعد كاس حصل لك
0: شوبير بس صد الضربه ما جزاء مالته الا قام يفر بثانيه
1: ميسي. ويا بروح ابويا واسف طولت عذرين والله قبل ما يضربه قلت لهم راح يضيع. ابو تياغو استاذي انا غير موضوع ما يدور جزاءات.
0: ايه يدور
1: ويحرر إيه؟
0: لا هو يدور رؤساء الفيفا هو مو.
1: يلا
0: انا اشكرك.
1: انا اللي اشكرك حبيبي.
0: هلا هلا برهوم حبيبي.
1: يا حبيبي
0: يا قلب.

0: نصف القمر، نصف القمر، نصف القمر.
1: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. عندنا اتصال. ألو،
2: إذاعة الرشيد الجميلة.
1: يا قلبي أنت،
2: أنت قلبي مهيمن الأسمر مو بالله
1: الأبيض.
2: هو الأبيض شنو اسم له لقب؟
1: لقب لقب.
2: على رأسي
1: حبيبي.
2: يمكن أول مرة خابرك.
1: أول مرة إن شاء الله دائما.
2: فدوى قلبك. خابر عبير وخابر سلطان.
1: هلا بيك أنت وعبير وسلطان وبان بعد منو؟
2: لا لا، المخرج عمار كامل.
1: وعمار كامل
2: خطرة. عمار كامل وياك؟
1: لا اليوم هو دائما وياي عمر ثار.
2: على رأسي عمار كامل. حاي عد عيد ميلاد صار أسبوع غياب، يعني ماكو شيء.
1: أيه هو شنو عد عيد ميلاد؟ يعني ليش أليسة هو يسوي عيد ميلادات؟
2: ما أعرف، يعني ما أعرف بالقرآن. يعني صار له 4 أيام، يعني إذا تريد تجيب كيكة وتودي كلها تأكل 8 ساعات. والله العظيم ما أعرف.
1: من وياك؟
2: وياك أمير من بغداد.
1: أمير من بغداد. شلونك أموري حبيبي؟
2: بغداد حبيبي الغالي مهيمن الأبيض.
1: قلبي يا أموري.
2: فدوي قلبك.
1: أمير، فد يوم من الأيام اكتشفت فد كذبة صايرة وأنت صار لك فد كذا سنة ما تدري بيها وضاميها عليك، أو اكتشفت هذا الإنسان إنه طلع فلان شي بعد عشرة طويلة.
2: لا حج، إحنا عندي أصدقاء من 2009. زين، احنا مجموعه بس 4 أصدقاء جروب، نطلب نطلع نسافر سوا.
1: حلو.
2: فقبل فتره طبعا دائما طلعتنا، اذا طلعنا المكان تتقسم على 4، اذا سفره تتقسم هي وبنزينها وشغلاتها.
1: زين،
2: مستمرين. فمره من المرات احنا 7، صار الدفع على شخص اول اللي دفعته، وصارت وراها شغله، فذن الشغلتين اللي صارن سريت بيهن واحد من ذول الأربعة. قلت له ما يصير، احنا طالعين وفلان راد السيارة
1: فضفضت لي
2: وفلان دفعنا. ها؟
1: قاعد تفضفض إليه ما بيه شي.
2: الفرح مع الوالد والديك. يعني انا مأمن بيه، صديق فهمي. عمر
1: غير فاهمك. زين،
2: وكلش أحبه وأحترمه ولازلت بعد ما انتهى كل شي.
1: يعني
2: ايه، واحد من الأصدقاء الخطار غير ذول الأربعة قال لي أمير أنت عيب تحكي علينا، عيب كذا. أنا ما حاكي مأمن، يعني شلون أحكي وياك مأمن؟ ما حد
1: مأمن بالضبط. أنا قال لك روح فوت سالم،
2: يعني مليار بالمية. المهم أنا عبرت الموضوع. قلت له أنا ما حاكي مأمن، يعني بكل ثقة جاوبت أنا ما حاكي على أحد وخلص. ورا يومين ثلاثة إحنا هم قاعدين مجموعة، كان يقول واحد من ذول الأصدقاء قال لي أمير ترى صاير الموضوع 1 2 3 حاجة. قلت له وقف هنا، شنو الموضوع؟ قال فلان هو صديقنا قايل علي كنت واحد من عندكم طالب السيارة، أنا كانت عندي سيارة ولا تزال شوية غالية علي ومشتريها جديد بعدها عزيزة
1: ما
2: سعرها غالي.
1: ما بيه شي حاجتك عزيزة شنو يعني؟
2: رحم الله والديك. طلبها مرة الولد صديقي اللح انطيت هي، طلبها ثاني مرة انطيت هي، بالثالثة ففضت الصاحبي. قلت له أنا ما أقدر أنطرب السيارة أخاف.
1: وشي يعني حشاك يعني أجرمت؟
2: يعني دا سوالف هاي ترى كلها فضفضة للولد اللي ويانا الصديق اللح.
1: زين،
2: وعلى سالفة العشاء نصا طبق الأصل راح قال لهم ترى أمير يحكي عليكم 1 2 3 هذا
1: السبع.
2: الصديق اللي ثاق بي. اي حج، يعني هذا درس إلي ما أنسى طول
1: بس
2: حياتي.
1: بس سوى قول لي فلش للجروب مو بالله
2: بالضبط. اي صار اكو شلة، يعني حقيقة صار اكو احنا عقال كبار كنا

0: الثلاثه ابو قيره متماسكين، بس هو طلع يعني صار منبوذ، ولازلت اني ولازلت كارهه، بس هو صديق يعني.
1: لا انت مأمن، ما توصل للكراهيه، ما توصل عقليته.
0: لا بالعكس، يعني ذاك يوم التقينا بفاتحه ما قدرت اسلم عليه، عبرته لا. بس انا عز علي بداخلي حرامات.
1: لا مو لهالدرجه، انت انت انت امور مبين، مبين قلبك طيب وانسان نقي. انت
0: فدوى لقلبك، لا اكو فد شيء الله لا يشوفك هو هذا الجرح، لان انت مأمن بيه لو غريب تقول يلا هذا على الماشي ويغار زين. فهي يقول لك صدق الحمه تجي من الرجلين يعني.
1: هي تدري ليش اموري هذا هم يربطنا بسالفه هسه الناس زي يسمعون احنا مو صريحين.
0: شلون
1: مو صريحين؟ شلون باو اموري يعني لو مثلا لو بصريح العباره احنا هذا المستح اللي بينا اللي هو موجود عندك وموجود عندي وموجود عند عموري والكل، لو بصريح العباره مثلا قال لهم او قال لهذا الولد قال يا ابا انا ترى سيارتي ما اعطيها لا تزعل من عندي، انا ادري بيك انت كريم وخوش انسان، والمستح هو اللي خلاك ما تكون صريح.
0: انا منطيها مرتين فبعد ما اقدر
1: اي
0: ما اقدر زين يعني انا ما
1: بس واحد يفضفض لصاحبه ايش دعوه صار
0: اي بالقران. هنا انا هسه هنا ارجع واقول لك بين هذا الصديق انه مثلا شو ما يحب لك الخير او يغار منك او ما يريد يشوفك انت بين اصدقائك يعني محترم، ما اعرف زين ما اعرف.
1: الله يصلح حاله. جد ايش قد اعماركم؟
0: يعني انا مواي 83 الباقيين 86 هم صاحبنا.
1: كلكم كلكم
0: كنا
1: كلكم طاخين ال 40
0: ونقعد سوا يعني عندنا مكان نقعد بيه سلطان يجي يقعد ويانا ما اعرف
1: زين.
0: عجيب عجيب. انا حكيت للسلطان هنا انا ما اعرف شنو هاي داخل النفوس. للعلم دا اقول لك احنا اصدقاء، الولد كلش محترم بس ليش طلعت منه هاي الثغره؟ ما اعرف. فالدنيا ما بيها امان.
1: شوف انا انت جبتها على على الاصدقاء، انا تعلمت شغله وعمور يدري بيه ويعني تعلمت شغله. صاحبي ما طول انا خالب في بالي اقول هذا اخو اكثر من اخويا وكل شيء اسولف له وارتاح له على قولتك وامي بيه، اكون مثل ما انا وياه صريح وياه بيه السلبي وبيه الايجابي، خماني كل ايجابي سلبيات لهنا أنا. بس شنو صريح قباله اقول يا ابا انا ترى هيك واحدة اثنين ثلاثة ما ادري شو انا ذاك اليوم انا شو ذاك اليوم مثلا على سبيل المثال شو ذاك اليوم ما ادري شو ضوجتني راح اقول لا ما شنو ضوجتك يا معود هاي هيك هيك. تدري هاي هاي ايش قد احنا لو نوصل هالمراحل هاي ايش قد تكون العلاقة قوية.
0: حجي انا بحيث من قالوا لي انت حاكي يعني انا ثقة قوية.
1: انت مؤمن مؤمن
0: انا هسه انا اوكي الكلام اللي مؤمن يعني مؤمن هسه لو تقول لي يعني شنو الموضوع اقول لك ما عندي شيء، بس من قال لي الكلام طبق الاصل اللي حاكي انا هنا صارت الصدمه.
1: اي صعبه صح اتفق وياك
0: صعبه وزحمه.
1: لا زحمه حتى احنا نقول انفاشل يصير
0: بالضبط. هي صارت انفاشل بس انا من صارت انفاشل وصار الصدق قلت لهم صحيح يا شباب انا السياره مالتي غاليه علي، وذاك يوم احنا طلعنا 7 أشخاص وانا دفعت الحساب يوم ورا يوم ما حد لم لي اياه زين. كان الحساب يعني بحدود $100 احنا 7 أشخاص وكلنا. انا امانه الله من يدفع واحد قبل يلا شباب قبل ما اصعد بالسياره لموا وانطوها
1: لا هي تدري ليش هي شوف هي ستحكيك حلو هي ما بيها شيء. ليش؟ لان انتم جروب وعلى على مدار السنه احنا مو نقول انا اليوم
0: إيه؟
1: انا اليوم جايني مثلا ضيف او جايني شخص او بالسنه حسنه اشوفه لا والله ما اخذ منه ولا درهم
0: اكيد
1: هذا واحد. بس احنا جروب اذا اذا احنا كل اسبوع طالعين مرتين
0: احنا يوميا نطلع
1: يومي
0: والله العظيم اي فما ترهم يعني وهذا الدرس يعني كنا حافظين بس ها هي. فهنا عندك الصديق لا تامن بعد انا هسه ما امن بروحي
1: لا بيهم بيهم بيهم الخير ان شاء الله مو الكل
0: بيهم لا طبعا لا انا اصدقائي الباقيين لا يزالون موجودين بس هي على حكايتك صارت شله صارت اكو اكو اكو نقطه
1: فاشل صارت فاشل
0: هي الحمد لله تحياتي لك يا حبيبي
1: امور الورد نورتني
0: حبيبي حبيبي
1: هلا بيك
0: شكرا لك
1: يا اهلا
0: مع السلامه.

تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء والأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964777001 4 11 50 7802 116 117. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء الصدمات الإنسان يتعرض لها في أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليك مرات أنه أنت تنصدم من عنده. مرات يطلع عنده فد خيال أو فد فكرة ماخذ عنك، وهذه كارثية بدون ما يصارحك. هسه لو يصارحك يا بتصدق هيجي مثلا، ماخذ نظرة أنه أنت تكتشف، هو يعني يأكل وياك وعايش وياك ويطلع وياك، بس ماخذ نظرة أنه أنت تحزده، او ماخذ نظره انه انت تنغار من عنده، او ماخذ نظره انه انت تكرهه. فتبدي هذه تتكون مثل كرة الثلج، تتكون الى ان تصير فشي كبير بعقله، الى في يوم من الايام يا اما يقطع وياك قطعه نهائيه، يا اما يقلب الدنيا، ما يسوي له عركه، وهناك وتكتشف اثاري طلعت هذه الفكره المعشعشه في باله عبارة عن فكرة كلها خطأ. ليش؟ هسه لو جاي قايل لي مثلا على سبيل المثال، يا بتصدق انت تحسدني مثلا، تصدق تكرهني، تصدق تتمنى لي كذا، تصدق حاشي علي بهالشكل هذا، هذا انا اللي قاعد اقوله، فانت تتفاجئ. اريد اسمع من اصدقائنا، من ناسنا، من احبابنا، شنو أكبر كذبة شفتها أو سمعتها في حياتك؟ مرات أكو أشياء عائلية، يعني مرات واحد يكبر وما كل عقله أنه هذه المرة اللي ربته هي أمه، يطلع مو أمه، هي مرت أبوه، بس ما قايلي له. والله ها أنت لي أنت كنت تبكي من أمك، الله يحفظ أمهاتكم، أمهاتنا، من أمك ماتت، فظلينا أنه هاي بحساب هاي أمك، حتى والله ها حتى لا ينجرح. أو واحد عنده مرض معين وما قايلي لي، ما يقولوا لي، خوفا عليه، يخافون على صحته، يخافون على صدمته النفسية، وبعد سنوات يتفاجئون، يابا ترى إحنا ضامين عليك، إحنا فلان شي. أو كذبة يتفاجئ بالحياة انه مثل ابراهيم تاطلس، اخر شيء فاجئهم لاولاده، والله ها لان اولادي ما احسهم مو زينين، احسهم كذا متعاركين، ما ادري شنو، كتب كل ثروته انطاها هبة الى الدولة التركية مثلا، فلس احمر ما انطاه. هذه كذبة لو مو كذبة كذبة. هسه هو أبوهم يحترموه غصبا عليهم، هاي واحد، بس هم هم يعني هم لهم حق عليه. ساد أضرب مثل بإبراهيم تاطلس بس القصد يعني، إذا كذبة لو مو كذبة. تخيل أنت هسه تجي وتعيش ويا والدك وإلى آخره، آخر شيء بنات المطاف والدك من أثرى الأثرياء، آخر شيء يقول لك لا والله ما أنت سوي نفسك، لن أعيش في جلباب أبي، طبق عليك هذا المسلسل، يلا عيني روح شوف المسلسل وتعال. هذه واحدة من الأشياء اللي الإنسان مثلا يتفاجئ بها. أنا ما أقول لك اعتمد على أبوك، لا، بس أحكي على مفاجآت بالحياة. يعني واحد ينولد ويعيش حياته، أكو أشياء، أكو كذبة حلوة، أو أكو مفاجآت حلوة بالحياة تحصل، مو كلها سلبي. يعني مثلا على سبيل المثال، ابن اللاعب ألفارو ريكوبا، اللاعب الأرجواياني، نجم الأرجواياني، ريكوبا ابنه يقول أنا فد يوم قاعد، يقول أبوه ما قايل له أنه أنا لاعب مشهور أبد. شوفوا المفاجآت بالحياة. يقول أنا حلمي
انه اخذ صوره ويا مارسيلو نجم ريال مدريد والبرازيل. يقول كان يجي مارسيلو يقول احنا قاعدين، يقول ابا هذا مارسيلو، يقول قال الابو يريد اخذ صوره وياك. يقول قلت ليش انا ما مصدق، يقول قلت ليش ابويا من هو؟ قال له ابوك الفارو ريكوبا، اشهر لاعب بالعالم واشهر لاعب بانتر ميلان. على قولت عادي امام ده قال لي يا ابي ليش ما قلت لي؟ قال ما انا ما اريد اقول لك حتى تعيش حياه التواضع. ما مفاجاه. يقول يلا هنا انا عرفت ابويا انه في شيء كبير كان. هذه واحده من المفاجاه، بس هاي مفاجاه حلوه. اقول لك يجوز يطلع ابويا زيكو يسويها البخت. عمور يزب راسه. نسمع من عمور وبعدها راجعين معكم.

تواصل وياكم على موجه وعد 90.5. نذكر بارقام الهواتف 0780211 4110 7802116117. خليكم ويانا، وهذه انتقاله الى الساعه الثانيه، خليكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته بيهم وشايل هموم.

0: الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدر متواصلين ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-111-5. تحية لكل من يسمعنا وينضم ويانا، وألف تحية لكل من يتواصل ويانا. صدمة كذبة تعرضت لها في حياتك أو تعرضتي لها في حياتك، أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أحبابنا، من ناسنا، من جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-111-5. خليكم يعني.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5 ألف تحية لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لهم يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. تحية إلى كل المحبين، إلى كل الأحباب، وإلى كل أصدقائنا وأهلنا وأحبابنا. جاليتنا العراقية ألف تحية لهم يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964771005 0782011611717. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا اللي دا نتحدث به، أنه صدمة أنه أنت تعرضت لها في كذبة معينة، أنه أنت شاهدتها تبينت تبلورت عندك. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: شلونك استاذ؟ شلون اخبارك
0: حبيبي انت؟
1: الله يرحم والديك.
0: يا هلا
1: استاذ. انا بدي اسولف لك سالفه، يعني مع الاسف صارت بهذا الواقع.
0: اي
1: شيء يعني. شوف، هسه احنا عندنا الناس المتربي واللي عنده اخلاق.
0: نعم.
1: هذا الاكل
0: زين،
1: سواء كان هو يتعامل بتربيته بصدقه بأخلاقه.
0: نعم.
1: بنتعلم من عليه، يعني يحس روحه مغبون. وهذا الشيء موجود بكل مؤسسات الدولة، خلينا نقول، أو مؤسسات الشركات، على أي شيء.
0: طيب،
1: فهذا اللي قاعد يصير سبب تربيته، لو سبب هو يعني أخلاقه.
0: طيب زين، بالنسبة لأنه في يوم من الأيام تعرضت إلى كذبة معينة شفتها بين أصدقاء، بعائلة، بعمل، وتفاجأت بها، انصدمت بكذبة.
1: أي
0: نعم.
1: وهي هاي نتيجة المصداقية اللي أنت تعيشها ويا العالم، بالأخير تطلع أنه أنت مهمش، مع العلم أنت عاملتهم بأحسن شيء عندك. هو عاملك ورسم لك سيناريو عبارة عن كذب، خداع، وشيء موجود. فأنت هنا يعني تستغرب أنه أنت لين احترمته سوى هيج، لين انطيته اهتمام، لين درت بالك عليه، يعني هيش جازك، بينما لو كنت معامله بطريقة غير طريقة، طريقة يعني مو حلوة، كان ما صار اللي صار.
0: طيب شلون تتعامل ويا هيك شخص؟
1: شلون اتعامل ويا هيك شخص؟ يعني هي مشكله، هو التعامل يجي عن شنو؟ عن مواقف.
0: نعم.
1: فهو تشوف انت لازم عن طريق موقفه انت يلا تقدر تتعامل وياه.
0: طيب،
1: وما انطي اهتمام زايد، الكان من يكون. يعني كل واحد انطيه على قد حجمه،
0: صح،
1: على قده هو، بحيث من يحتاج شيء ما شلون اقول لك، ما اروح انا انفض روحي.
0: صحيح.
1: انا اسد له، انا اساعده من ذاتي، بدون ما يسال، بدون ما يقول، ارتب الامور، ارتب الحكي، هيك لا، لان كل ما اسوي له اخليه يفر بذانه. ويجوز واحد يساومه على شيء، يجوز واحد يسوي هي لله، يجوز واحد هاي بعد ما نعرف. بس انت تريد راسك بارد، خليك بعيد عن، خليك متفرج. حتى ما تشوف مشهد يأذيك وانت ما تستحق الأذية. يعني قاعد اتمنى انه قاعد توصل الفكرة اللي انا وصلها.
0: أنا كلش أشكرك حبيبي.
1: أنت تأمر الساطع.
0: يا هلا
1: يا حبيبي.
0: خليكم وياي.

تحية للأصدقاء، تحية لكل المحبين، تحية لكل الأحباب. ها عبالك أقول تحية لخالي؟ لا ما ما ما أعطي تحية. لكل من يتواصل ويانا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-777-0011-4115 و 0780-21-6117. تحية لكل الأصدقاء وللأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء اللي احنا قاعد نسولف فيها المهمة اللي هي كذبة تفاجأت بها شخص مرات مثلا عايش وياك يعني سنين، يعني زوجة مأمنة انه زوجها يشتغل في هذا المكان، وتكتشف بعد سنين هو ما يشتغل بهذا المكان اصلا، هذا كله عبارة عن كان كذوبة، كله عبارة عن مسلسل، هو طلع نصاب، طلع حرامي، طلع مجرم، طلع تاجر مخدرات. صدمة لو مو صدمة، صدمة وبكذبة بكارثة وغيرها وغيرها من الأشياء. فشنو الصدمات اللي بيها كذبة قوية؟ أكبر كذبة تعرضت لها في حياتك، أكبر كذبة تعرضتي لها في حياتك على 0964-777-0011-4115.

0: متواصلين وياكم وعندنا امير من المانيا. مساء الورد.
1: مساء الخير خير عزيز.
0: هلا بيك امير، شلونك؟
1: طبعا انت انسان محترم.
0: اتشرف اشكرك حبيبي.
1: انا مؤدب.
0: العفو.
1: انا اسمي عامر من المانيا.
0: عامر، عامر هلا بيك عامر. ما يخالف، هاي هنا الجهاز هنا طلع عندنا يقرا امير عادي.
1: مو مشكله.
0: انفرمت. اي
1: على سؤالك اخي العزيز، انا متصل وياك قبل فتره.
0: اتشرف فيك.
1: قلت لك انا انا عايش بالمانيا.
0: نعم.
1: اللي صار عندي وشفتها مفاجاه، يعني على حسب سؤالك اخوي العزيز.
0: اي
1: يعني انا سايق تريل.
0: نعم.
1: شاشتغل انطي بيد المره اشتري ذهب، وصار لي بالمانيا 38 سنه. اتصور اني جد.
0: الله يحفظك.
1: يعني عندي احفاد.
0: زين.
1: يحفظك ويحفظ كل عزيز لك يا رب العالمين.
0: زين.
1: بيوم وليله المره تاخذ الذهب، لان هنا الفلوس ما تنحط بالبيت، كلها بالبنوك. شوف ايش مشتري ذهب، صار تقريبا 41 سنة، اخذته وقالت كل واحد يقعد ببكانه وانا عندي احفاد. فانصدمت، هاي كانت لي مفاجأة كبيرة.
0: يعني هذا حال. هاي صار لك سنين.
1: سنين. والله يستر عليها. هي يعني السبب انه انا دا اشتغل لحد هذا الوقت، لان انا من جيت لالمانيا ما اخذنا شهادات على مود.
0: نعم.
1: انا شغلي كله دولي، فاذا ما اشتغل ما اعيش.
0: هو يشتغل سائق تريلي.
1: انا اشتغل سائق تريلي.
0: نعم.
1: يعني 6 ايام برا يوم بالبيت.
0: زين، ما مسألتها شنو السبب انه هي هيك سوت؟
1: خلاص مليت. مليت. اوكي مليتي.
0: والله ما ادري.
1: يعني اذا اقول لك مشتري ذهب هسه قيمته مو اقل بهذا الوقت مو اقل من 350 الف يورو.
0: صادق يا حبيبي، والله صادق.
1: يعني بالعافية. أنا ما أدعي على واحد، لأن اللي يسوي الفلوس يجيب غيرها، ماكو مشكلة.
0: طيب.
1: وملت، لأن إحنا كنا نطلع. أنت سامع العيشة بش اسمه بأوروبا، عندك شهر ونص نحن نسميه أورلوب، يعني فاكانسي. نطلع، ما أريد أحلف، ماكو داعي أحلف. كل سنة احنا بدولة ما خلينا شيء بأوروبا، ورحنا لتايلاند، ورحنا لأستراليا، ورحنا لأمريكا، ورحنا لكندا، ورحنا ورحنا ورحنا. آخر شيء مليت. يعني هي عندها أحفاد وانا يعني خلاص. هاي كانت أكبر مفاجأة. الفلوس بالعافية، وهي هم بالعافية. الله يرزقها. مو لأن مستحيل تتزوج، هي تقابرني وتقول لي مستحيل أتزوج، بس خلاص يعني نقول صارت عيشتنا ملل. أوكي. هاي المفاجأة مالتي. أعذرني يا أخي العزيز، بس أنت إنسان طيب.
0: الله يسلمك. يعني أنا والله أنا صافن، يعني انصدمت. والله انصدمت. شو أريد أعلق؟ شو أريد أحكي؟
1: يعني انت انصدمت، انا شي يصير فيا؟
0: اي بس انت انسان قوي، عاشت ايدك والله. يعني انه
1: القانون بالمانيا وباوروبا كشكل عام، يعني حتى البيت اللي انا مشتريه.
0: نعم.
1: ودافع فلوسه بالاقساط راح له، لان عندي ولد بعدهم قاصرين. عندي ولد بعده قاصر عمره 17. تصور بيتي واني هسه قاعد بشقه، مع ذلك صح. اقول الحمد لله والشكر.
0: إيه؟ الله يعطيك الصحه والعافيه والله يقويك والله يعينك على هذه الصدمه حقيقه.
1: لا ما حد يفيدك غير نفسك، لان اذا توقع ما حد يقول لك لازم انت تقوم.
0: صح
1: انت تقوم
0: صحيح،
1: لان اذا انت رحت يعني لا سامح الله، الله يبعدها عن الجميع ان شاء الله. اذا واحد مات ولو هذا هو الموت حق، بس هي اسبوع اسبوعين وينتهي الحزن والحياه تمشي.
0: صح
1: والحياه مستمره، راح يذكروه اذا كان زين الله يرحمه فلان، واذا مو زين هم راح يذكروه ويلعنوه.
0: صح
1: يعني الدنيا ما تسوى.
0: الدنيا الله يعطيك الصحه والعافيه وانا اشكرك.
1: اريد من عندك طلب بسيط، اي اغنيه حبيب. الاخ العزيز محمد عبد الجبار.
0: اكيد اكيد اكيد
1: تسلم لي تسلم لي يا اخي العزيز.
0: الله يسلمك الله يسلمك.
1: شكرا شكرا جزيلا
0: يا هلا.

طبعا شكرا عمر ثائر، شكرا إلى كل أصدقائنا، شكرا إلى ثقتكم حقيقة في البرنامج. تحية لكم، تحية لكل الأحباب، لكل الأصدقاء. الله يعين كل إنسان مظلوم في حياته، لكن الأهم أنه شلون نتعلم من هذه الصدمات، أو نتعلم من هذه الأكاذيب، أو من هذه الكذوبة. دائما نخلي سقف أنه كل شيء توقع، هذا اللي احنا نقوله. شكرا لاستماعكم، شكرا لتواصلكم ومشاركتكم الحلوه مهمة. الذي كان معكم في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر. بكره وبعد بكره هي استراحه البرنامج، ان شاء الله نلتقي بكم انا وعموري ان شاء الله يوم السبت. نقولكم في امان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك بدل قربك ليا. الرشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم، معكم الرشيد أف أم.

اني هم قبلك حزينه الصف نبيه وعيني نجمه وتيه الدرب المدار بنص محطه وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت اخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صح

0: انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قواي، والحمد لله على هذا القرار.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600. أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.